الذي تواجد في تدريبات الفريق البرازيلي، لكنه لا يتواجد في هذه المواجهة وفي هذه المباراة. اللاعب الذي عاد من المنتخب البرازيلي بعد الخسارة أمام المنتخب النرويجي في بطولة كأس العالم مثلما تابعنا، لكن نيمار لم يلتحق بهذا الفريق، وذلك خشية أن تتجدد الإصابة بالنسبة للاعب البرازيلي، وبالتالي تشكيلة نادي سانتوس في هذا اللقاء. برازاو في حراسة المرمى، هناك مينينو، لدينا فيريسيمو بالإضافة للاعب أنانياس، هناك سكوبار، وهناك أوليفا، وهناك لاعب بونتيمبو، وهناك اللاعب روهسلر، وكذلك لدينا باريال، وكذلك اللاعب ميغيليتو وفاسيانو، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق سانتوس. تقليد مباريات أمريكا الجنوبية طبعا بهذه الوقفة ضد العنصرية مثل ما اعتدنا ومثل ما تعودنا في بطولات قارة أمريكا الجنوبية. إذن الحكم البوليفي السيد كيري مارغاس سيطلق صافرة انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول بعد لحظات. ذكرت تشكيلة نادي سانتوس في هذا اللقاء، تشكيلة يونيفرسيداد سنترال الفريق الفنزويلي، لدينا سكيافوني في حراسة المرمى، هناك كومانا، هناك موتس، هناك اللاعب بيرزا وكأوبيرازا بالإضافة للاعب سيلفا، هناك غونزاليز، لدينا سولا، هناك موسكيرا، هناك غرانكو، لدينا اللاعب لوغو بالإضافة لزاباتا، طبعا الاسم الغني عن التعريف في تشكيلة فريق يونيفر سيداد سنترال، اللاعب الذي يتواجد أساسيا في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. حديث طبعا عن خوان زاباتا صاحب 32 سنة، من تنقل ولعب بين عديد الأندية إن كان في أمريكا الجنوبية وصولا إلى جنوب إفريقيا والعودة بعد ذلك إلى فنزويلا من بوابة هذا الفريق. طبعا نادي يونيفرسيداد سنترال هذا الفريق الذي حل في المركز الثالث في مجموعته في بطولة كوبا ليبرتادورس، وبالتالي وصل إلى بطولة كوبا سود أمريكانا، بينما سانتوس الذي حل ثانيا في مجموعته على صعيد كوبا سود أمريكانا، وبالتالي يلعب هذا الدور الإقصائي ولم يتأهل مباشرة إسوة بالثمانية الأندية من الثمانية المجموعات التي تأهلت إلى دور ثمن النهائي مباشرة في هذه البطولة. أندية بوتافوغو، أندية ريفر بليت، هناك لدينا مونتي فيديو سيتي توركيو، هناك أولمبيا، هناك ساو باولو، هناك أو هناك الفريق مكارا، وهناك كذلك أتلتيكو مينيرو، وكذلك فريق ريكوليتا، هذه الأندية التي تأهلت مباشرة إلى الدور ثمن النهائي. هنا الفريق الفنزويلي في محاولة تصويبة قوية تأتي، لكن حارس المرمى تصدى في الكرة الماضية، حارس المرمى حارس طبعا برازاو، هذا دانيال ساسو مدرب نادي يونيفرسيداد سنترال. وصلت هذه الكرة طويلة إلى خارج الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى في هذه الأثناء. الحديث طبعا عن هذا الدور الإقصائي، بوكا أمام فريق هيكنز، بوليفار البوليفي أمام كريمي البرازيلي، دي بديتي ميديان أمام فاسكو داغاما الفريق البرازيلي، سانتاف الفريق الكولومبي أمام كاراكاس الفنزويلي، سبورتينج كريستال أمام فريق براغانتينو، ولدينا يونيفرسيداد سنترال أمام فريق سانتوس، ولانوس أمام فريق سيسيانو، وهناك ناسيونال الفريق الأوروغوياني أمام فريق تيغري. طبعا الفائز من هذه المواجهة سيلعب أمام فريق مكارا، نعم سيلعب أمام فريق مكارا في الدور ثمن النهائي من هذه البطولة. كرة سهلة كانت عند حارس المرمى، حارس مرمى الفريق الفنزويلي.

هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ركلة ركنية تنفذ داخل منطقة الجزاء التحضير، ومن ثم تسديدة لكن بعيدة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بعيدة كانت الكرة الأخيرة، ركلة مرمى لمصلحة فريق سانتوس، فريق البرازيلي نادي سانتوس، طبعا الفريق الذي كان بوابة للكثير من الأساطير في عالم الساحرة المستديرة، على رأسها الجوهرة السوداء بيلي وكذلك نيمار، وكثيرة هي الأسماء كذلك التي بدأت مع هذا الفريق، فريق ليخوض مشاركته العاشرة على صعيد بطولة كوبا سودا أمريكانا، الفريق الذي سبق له أن توج 3 مرات ببطولة كوبا ليبرتادورز. منقولة كرة لمصلحة نادي سانتوس. عديد الغيابات بالنسبة لفريق سانتوس، لكن أبرز الغيابات هي النجم البرازيلي نيمار الذي لم يتم إدراجه في قائمة الفريق وفي تشكيلة الفريق المسافرة إلى فنزويلا. طبعا هو عاد إلى التدريبات في مركز الريبيلي التدريبي، لكن كوكا قرر إبقاءه في البرازيل لتقليل خطر تعرضه لإصابة أخرى. كما هو معلوم نيمار لاعب كثير الإصابات، لاعب اللي كان يتمنى أن يذهب بعيدا في بطولة كأس العالم مثل ما تابعنا، لكنه أمام رفقاء هالاند صدمة بالمنتخب النرويجي الذي فاز في تلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، ونيمار كان قد سجل في تلك المباراة الهدف الوحيد للمنتخب البرازيلي مثل ما تابعنا من علامة الجزاء. بطولة كأس العالم عشنا 39 يوم في 3 دول، كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، إثارة 104 مباريات وصولا إلى المباراة النهائية والتي شهدت تتويج منتخب إسبانيا على حساب بطل النسخة الماضية منتخب الأرجنتين. ذاك ملف أو ملف وقد طوي. وهنا بالنسبة لمسابقات قارة أمريكا الجنوبية تستأنف في البطولة من الأدوار الإقصائية، عديد المواجهات التي سنتابعها إن كانت في بطولة كوبا سودا أمريكانا وإن كانت في بطولة ليبرتادورز. كرة تلعب لمصلحة فريق سانتوس، منقولة كرة من فيرسيمو، لمسة في الطرف الأيمن بشكل ممتاز، تقدم هنا من جانب اللاعب مينينو، عرضية مينينو، الكرة ما زالت قائمة لفريق سانتوس، تمهيد في هذه اللقطة ومن ثم تسديدة، صبت لاعب سانتوس وقع على أرضية الملعب، كان يطالب بوجود ركلة جزاء، حكم المباراة أشار إلى رمية جانبية، لاعب باريال وقع على أرضية الملعب، أتمنى له السلامة ولكل اللاعبين داخل أرضية الميدان. باريال لاعب فريق سانتوس يشتكي من إصابة بعد كرة مشتركة أخيرة، لاعب اللي بدأ أساسي في هذه المباراة وقع على أرضية الميدان. ألفارو باريال هذا اللاعب الأرجنتيني صاحب 26 سنة، من كان يلعب في فريق سينسيناتي الفريق الأمريكي، ومن لعب وبدأ في فريق فيلسانسفيلد. حديث مع الحكم البوليفي إن كان هناك ركلة جزاء مع حكم تقنية الفيديو حول اللقطة الأخيرة. لاعب سانتوس ينتظرون، ومن بين هذه الأسماء المدافع فيرسيمو، لوكاس فيرسيمو، من كان يلعب لنادي الوكرة ونادي الحيل القطري كذلك، ومن لعب لفريق بنفيكا في تجربة في الأراضي الأوروبية. ما زال الحديث ما بين حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو، سنشاهد إن كان سيعود للقطة. حكم المباراة، ماذا سيحدث الآن؟ هل سيعود اللقطة؟

توقف في اللعب في هذه الأثناء. إذن لن يعود حكم المباراة، سيستأنف في اللعب رمية جانبية لفريق سانتوس. رمية تماس لمصلحة سانتوس في هذه اللحظات. ملعوبة كرة في وسط الميدان مجددا بالراس، التغطية كانت موجودة، تحولت الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، نقلة في اليسار لمصلحة فريق يونيفر سيدا سنترال الفريق الفنزويلي. إدوين مرور وسقوط من دون خطر، حكم المباراة أشار إلى استمرارية اللعب. تعود الكرة من جديد، فنزويلي عند حارس المرمى، حارس سكيافوني أرسل الكرة طويلة، كرات العالية حائرة في وسط الميدان تدور ما بين لاعبي الفريقين، لكنها عادت إلى الأرض لمصلحة سانتوس. التقدم في وسط الملعب، بعد ذلك تمريرة إلى الخلف، منقولة كرة في وسط الميدان لمصلحة سانتوس. طويلة الكرة، محاولة ما زالت عرضية الآن تأتي لكنها إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية. ستنفذ ركلة الركنية لفريق سانتوس داخل منطقة الجزاء، يشتت وتبعد هذه الكرة إلى خارج الملعب. رمية التماس تماس للفريق البرازيل، 10 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأهداف حتى الآن هنا في رسم الذهاب لهذا الدور الإقصائي. فيسيمو البناء والتحضير من المدافع، لكن كرة مقطوعة تعود لفريق يونيفرسيداد سنترال. وصلت الكرة من إدوين موسكيرا، موسكيرا عند الكرة، في وسط الميدان عن طريق المدافع موتس. موسكيرا كرة قصيرة لكن هذه طويلة طالت، تحولت إلى خارج الملعب. رمية التماس سانتوس، 4 تعادلات، انتصار وحيد وخسارة على صعيد مرحلة المجموعات التي حل فيها وصيفا نادي سانتوس. مرحلة المجموعات نادي سانتوس كان في مجموعة فيها فريق ريكوليتا الفريق الباراغواياني متصدرا برصيد 8 نقاط، سانتوس ثانيا، سان لورينزو ثالثا، وديبورتيفو كوينكا الفريق الإكوادوري حل في المركز الرابع. في الجانب الآخر حينما نتحدث هنا لدينا كرة فنزويلية، تمريرة بينية بشكل جميل لكن تغطية كانت في اللقطة الأخيرة. بالنسبة لفريق يونيفر سيداد سنترال كان ثالثا في مجموعة كوبا ليبرتادورس المجموعة الثامنة والتي فيها ديبيديتي ديلفاي وروساريو سنترال الفريق الأرجنتيني، وكان ليبرتاد الفريق الباراغواياني قد حل في المركز الأخير في تلك المجموعة، 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات هذا الفريق الفنزويلي. كرة بعيدة من حارس المرمى، بعيدة تماما كانت الكرة الماضية. منقولة كرة من إدوين موسكيرا، تصل الكرة إلى خارج الملعب. رمية التماس تقدم هنا
لتصل الكرة من جديد هنا لتينا تزيد. تحولت مجددا محاولة قائمة تصويبة أخرى، التصدي من حارس المرمى، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات، لفريق يونيفر سيداد سنترال. طبعا من بين الثوالث في بطولة كوبا ليبرتادورس في المجموعات، نادي يونيفر سيداد سنترال جمع أكبر عدد من النقاط. أندية طبعا لانوس، سنتافي الكولومبي، ناسيونال الأورغواياني، بوكا الأرجنتيني، إنديبندينتي ميدين، وسبورتينغ كريستال، البيروفي وبوليفار الفريق البوليفي. كرة الفريق سانتوس طويلة، لم يصنع حتى الآن أي خطورة الفريق البرازيلي، بينما كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. في وسط الميدان محاولة قائمة، تمريرة بينية لكن تغطية دفاعية كانت موجودة. تتحول الكرة إلى ركلة مرمى، كوكا مدرب نادي سانتوس. كرة من حارس المرمى بتصل إلى خارج الملعب تماس مرة أخرى. طويل الكرة من حارس سانتوس الحارس برازاو، سريع الكرة للفريق البرازيلي لكن مقطوعة الكرة في الطريق من سولي. سولي يرسل الكرة إلى موسكيرا لكن موسكيرا ممتاز في الاستلام.

ياه سلام عليكم ياه فهذا تراك حاولنا نوضحو اللي المعاق انسان خصو يندمج في المجتمع ياه وانا وخاوة ديالي الحر

عليه كبلنا بالمساج وصل. ايه اي واحد شاف شي معاق يمد له يد العون، حيت الله يحسن العون. تخيل راسك في مطعو وتخيل مطعو في مطعك، هو فقد رجل. تخيل انت ولا كنت فاقد ولا غير صبك.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: ما يخلطي بغي غير وحدة، ليه عند ولا يتحدى، الحب وصلك وتقادك.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الوجه نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: تعطيش.
1: أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: Congratulations to you. I would love to get. Hey, Josh.
1: OG Onanobi.
0: Josh and Mikal Bridges together, please.
1: يقول جئنا من أجل البطولة وهو فخور بتواجد في هذا الفريق والفوز بثاني بطولة. فاز في البطولة الأولى مع تورنتو رابترز OG Onanobi في عام 2019.
0: Can you put into words? Look, you guys teamed up these Nova Knicks for a national championship. When you combine for an NBA championship now, how does that feel?
2: Man, that's an amazing feeling, man. First and foremost, glory to God, man. He's why we're here. He's why we played. But, man, that's an amazing feeling. Hey, man, forget them picks. Forget them picks, dog. We here.
1: الشكر. الله تعالى.
0: Mikal, same thing to you. That is such a special relationship. The three.
1: شعور رائع لجوش هارد.
0: And to finally
1: فوز في هذه البطولة.
0: And win that championship. Put it into words for me.
3: Yeah, it's great. You know, I call these two my brothers ever since I've been with them. You know, at Villanova, it was great to call all these other guys my brothers too, man. Without them, we wouldn't be here. So I'm proud of everybody. I'm very grateful.
1: فخور.
0: And lastly, we will talk to.
1: اللاعب ميكال بريدجز فخور بهذا الفريق.
0: Yeah, I'm looking at you. Come on up here, Cat.
1: كارل أنتوني تاونز بطل الـ NBA.
0: Carl, I know that look. You have drawn, there's been divine inspiration in the course of this playoff run. For you, can you put that into words for me?
4: You know, you work your whole life for this moment. Throughout my career, I've seen myself fall down. People tell me to stay down, and I got back up. Even when I was in the mud, and I kept putting my left foot in front of my right foot. I kept trusting God. I kept trusting my faith. I kept trusting the work. And you know, at the end of the day, like this team has always said since the beginning, it is written. This was written for New York. And we went and got it done today is because of all the brothers here, because of the fans. It's because of all y'all. And I appreciate everyone, but y'all heard my story. Y'all know my story. And I just want to say, thank you, Mama. I appreciate you getting me one.
1: كلمات كارل أنتوني تاونز. فخور جدا كارل أنتوني تاونز.
0: Let them hear it again. These are your 2026 NBA champions, the New York Knicks.
1: مبروك نيو يورك نيكس بطولة الـ NBA 2026.
0: Let me just say what an honor it's been.
1: أعزائي المشاهدين نيو يورك نيكس أبطال الـ NBA. نعم أبطال الـ NBA. الكلمة التي انتظرتها المدينة لعقود طويلة أصبحت حقيقة أخيرا. الليلة لا نوم في نيو يورك. الليلة لا حزن. الليلة لا شيء سوى الفرح. ارفعوا الكأس عاليا ودعوا العالم كله يشاهد. فالنيكس عادوا إلى القمة وعادوا أبطالا للعالم. أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه التغطية ونهائي الـ NBA. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا اللقاء. نهاية لا سعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. قبلوا تحياتي أنا محدثكم مالك أبو الهيجاء. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في بطولات ومواسم NBA قادمة.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرين آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: That tiny kid grew up to be me. Well, Harris. Older? Yep. Bigger? Not so much. Life hasn't been easy, but I keep it moving.
2: I believe in you.
3: And I made you send me. Catch!
2: Oops. Airball. Sorry about that.
1: I never lost the dream to play professional war ball. Where the fiercest animals compete in the most dangerous stadium.
4: You don't belong here.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: أصدقاء المشاهدين من القاهرة نلتقيكم، جاء لقاء الرد، لقاء الحسم ولقاء العودة الليلة من القاهرة. نزف عروس الكونفدرالية، فهل تكون بالصبغة الجزائرية أم بالطبعة المصرية؟ زمالك لويسما اتحاد الجزائر في مباراة الإياب لنهائي الكونفدرالية، الذهاب جزائري بهدف والإياب ننطلق في بعض لحظات في مباراة كل إثارة وانتظارات كبيرة جدا من الجانبين لتحقيق اللقب الغالي. هذه الأجواء استاد القاهرة في أيام الخوالي، ذكرنا بأيام الجماهير 60,000 و70,000 في استاد القاهرة الدولي، وهذه الثلة من أنصار لويسما أولاد البهجة في رحلة القبض على النجمة الثانية في كأس الكونفدرالية والثالث ألقابهم القارية. أول ألقابهم كان 23 في كأس البطولة هذه الكونفدرالية على فريق يانجا، فريق الأفريكان ساتانزاني، ثم السوبر الأغلى اللي كان في السعودية في لقاء تاريخي أمام نادي القرن النادي الأهلي. إذن لويسما الفريق الذي يشترك في إفريقيا منذ عام 82 يحلم يطمع يأمل ويتأمل في تحقيق نجمة جديدة في تاريخه وفي تاريخ الأندية الجزائرية. في المقابل نحن في حضرة الزمالك وفي حضرة أسبوع تاريخي، هنا هي جولة الحسم في إفريقيا، والخميس 20 ماي بعد 5 أيام من الآن القلعة البيضاء تنتظر لقب الدوري التاريخي الغائب من سنوات في استضافة لفريق سيراميكا كليوباترا من أجل استعادة الزمالك تحت عنوان أنا أول مصر، أنا أول الكرة المصرية. وصلت بطولة الكونفدرالية، هذا اللقب المسجل والمدون مغربي باسم ناضت بركان في آخر النسخ، والنسخة الحالية تنطلق بعد لحظات على عشب القاهرة على استاد الأهلي والزمالك والمنتخب المصري. لحظات نزول الفريقين، قبل ذلك تقليد جديد على الطريقة الأوروبية بين ظفرين، شبه حفل افتتاح قبل البدايات.
2: أسطورة الكرة الأفريقية الإيفوارية ويلفريد بوني.
1: إذا لا حديث ولا كلام ولا ترجمة، بنفس اللغة تكلم معلق ومنشط استاد ويلفريد بوني من الكوت ديفوار، يأتي بكاس الذهب بطولة $4 مليون لمن ستقول ولمن ستكون. هل ستعود على الطائرة الجزائرية إلى مطار ألجي أم ستبقى هنا في ميت عقبة هنا في قلعة النادي الزمالكاوي؟

سيناريو غريب في سيناريو دراماتيكي تعجز عن كتابته الأقلام. سيناريو الزمالك يسجل عن طريق بيتزيرا، يرجع الفار من دانيال لاريا، الحكم الغاني في غرفة الفار يقول له إجا شوف، فما بينالتي فيما سبق، جول القلعة البيضاء لنادي اتحاد الأرض والمكان. فعلا هي ضربة جزاء يتصدر لها خالدي، وبقية الحكاية تحفظونها عن ظهر قلب. 1-0 ليسمع. هذا تشكيل الزمالك. خيارات المعتمد: معتمد جمال، من يعتمد عليه في موسم استثنائي، فقط العبرة بالخواتيم، فينال الكاف وفينال الدوري بالانتظار. رقم 37 الحارس نادي سليمان، على اليمين محمد إبراهيم. إسماعيل يرجع في المحور بعد أن كان يمينا في ماتش 5 جويلية، بجنبه حسام عبد المجيد. على اليسار في إقصاء بن تايق المغربي يدخل فتوح بإشارة الكابتن كبير يسار، وسط الميدان ثنائي ارتكاز شحاتة وعبد الله السعيد. يلعب على اليمين هو بيزيرا، على اليسار تشيكو بانزا وآدم كايد وراء المهاجم الفلسطيني ابن الفدائي عدي الدباغ.

أجواء كبيرة تصنعها جماهير اتحاد الجزائر هنا في استاد القاهرة. فكرة على مشوار الفريقين، سأكتفي بملعب المباراة لنادي الزمالك كمضيف واليوسما كضيف. ماذا صنع في هذا العام الافريقي بالنسبة لمشوار القلعة البيضاء؟ نادي الزمالك هذا السيزون فاز على الديكادا الصومالي 1-0، سيسكو يونايتد 1-0، المصري البورسعيدي 0-0، فازوا على كايزر تشيفز من ساوث افريكا 2-1، ونادي اوتو الكونغولي بنفس السكور، وفي السيمي فاينال ازاحوا بالوزداد 0-0 في القاهرة بعد الفوز بهدف في الجزائر بالذات. بيير أتشو الكابوني. نادي الزمالك لا يخسر على أرضه ولكن يتعثر، تعثر مرتين بالتعادل وملحوظة يقبل أهداف. وملاحظة أهم، صعوبات في الانتصار 1-0، 2-1، 2-1، يعني ما يسأل. بالنسبة لليوسما ماذا يصنع بعيدا عن الأنصار خارج ميدان وضع العام في الكونفدرالية؟ فريق السوستارة بدا في الدورة التمهيدي بخسارة في الكوت ديفوار أمام فريق تشيكانو أفاد بهدف، ثم في دور المجموعات فاز في المغرب على أولمبيك أسفي 1-0، فاز على سان بيدرو في أبيجان 3-2، وتعادل مع تشوليبا 0-0، ثم في الربع النهائي خسر في الكونغو كينشاسا كونغو الديمقراطية 2-1 من أونيون مانيما، وفي السيمي فاينل جاب التأهل وبطاقة الفاينل من المغرب 1-1 مع أسفي بعد ما تعثر في الجزائر بدون أهداف. إذا ملاحظة، الزمالك يلعب بثوابت لكن ينتصر ويمر من الصعوبات في القارة. بالنسبة لنادي اتحاد العاصمة فريق اليوسما، فريق يقال عنه أنه جمعية تعرف تسافر، هي مرهونة في هدف اليوسما أول 30 ثانية، يدخل الفريق الجزائري بقوة، وخطأ ضد المحترف الإفريقي، خطأ لفائدة حسام عبد المجيد. فما 2000-3000 من عشاق السوستارة ما في استاد القاهرة. هاتشو لا يتفائل به الجمهور المصري، صفر فينال السوبر اليوسما هزم الأهلي، وهفال خير أيضا على السوستارة، وآخر لقاءاته مع المصريين مصر الترنجة السنغال في نصف نهائي الكان، والفوز السنغالي 1-0. كرة من عداي الدباخ تترك الكرة عن طريق الخطير، يلعب شيكو بانزا، شيكو يفضل لاعب في الزمالك المهاجم البرازيلي، يمشي القصير المكير خطيرة في التحضير، يبدأ الضغط المصراوي، يمشي كرة للبيت الأبيض، أبيض أفريقيا نادي الزمالك عن طريق شحاتة، حمد شحاتة، شيكو بانزا الأنغولي، يمشي البلانكاس نيغراس، خطيرة الكرة من كايك، وضرب الجزاء، ضرب الجزاء في دقيقة ونص، يا الله في

دقيقة ونص الفلسطيني كايت القادم من ناك بريدا هناك من أردبتزي في هولندا يركب الفاول بلغة الباسكت على دفاعات اليسمى وبينالتي في أول دقيقة ضرب الجزاء منعرج البدايات بانتظار الخواتين مل خطاف في الدفاع الجزائري شوف الارتباك العرقلة موجودة الحكم كاشف الزاوية والرؤية ويقول بينالتي لصالح الزمن

سيناريو غريب جدا. الزمالك في أول دقيقتين ممكن يجيب على هدف خالدي ويعدل الأرقام. مباراة تبدأ بكل الإثارة، مباراة تبدأ بكل الصعوبات. هذا حسام لقبه عبد المجيد، مركزه قلب دفاع، صفته لاعب دولي، وإشارته الآن أنه طريق سالك أو غير سالك، ويطالب الجمهور بالمساندة. أنا في رأي يا هيثم يا فاروق أنا نركز على البنالتي يا حبيبي، داخل مع الجمهور وتشجع. هما مشتعلين أصلا، هما والعين أصلا من بداية الأسبوع والتحضير لهذه القمة، ثم المباراة اليوم، ثم البدايات الصعبة الآن، ثم البنالتي في دقيقتين. والفار بقيادة التونسي هيثم جيرات يراجع اللقطة قبل ما يعطي الأوكي لأتشول جابوني. إذن ضربة جزاء لنادي الزمالك. حسام عبد المجيد في مواجهة بيمبوت. خلاص حسمت الأمور. سيف الدين الجزيري جاز. جمهور الزمالك. هذا دياي لمين السنغالي مدرب يسمع. عنده القاب أفريقية مع توبويسون مازنبي. ماذا تقرر؟ إشارة الفار على الكرة الدباغ. إذن الآن ركلة الجزاء عند الدباغ، لأنه عبد المجيد ممكن ضيع ضربة جزاء في جولتين ثلاثة في الدوري العام في الدوري المصري. إذن الدباغ اللي سجل الهدف في المباراة الأخيرة أمام سموحة براسه فتح طريق الدوري للبيت الأبيض، الآن يريد هدف التعادل ردا على هدف خالدي. 5 دقائق، الكل بالانتظار، الكل على أعصاب. 120 مليون في مصر، أكثر من 40 مليون في الجزائر، الكل ينتظر نقطة التحول في المباراة. إذا يسجلها الأمور البسيكولوجية ستصبح في صالح الزمالك. إن ضاعت ستكون نقطة قوة ليسمع بين عدي وبين بنبوت. كورة يمشي حتى جول. 1-0 لنادي الزمالك، 1-0 لنادي الزمالك. نادي الزمالك يبتعد عن المزالق، يبتعد عن المهالك، ويحقق أول الأهداف في موسم يريده كل من عشق حبا بالقافلة البيضاء أن تكون سنة تاريخية. مصر وإفريقيا. معتمد جمال يرد على هدف لمين دياي في الذهاب، ورجعنا نقطة البدايات. التعادل الآن هدف لهدف بين الذهاب وبداية العودة، والمشهد جميل. الزمالك بأحمره وأبيضه هنا في استاد القاهرة. هذا التهور من اللاعب الكاميروني جيمالون. الدبان يسجل أغلى الأهداف في طريق الدوري، ويسجل أهم الأهداف في طريق المام أفريقيا.

اذا تتواصل المباراة 1-0 دقيقة 5. الفلسطيني صاحب 16 هدف مع منتخب الفدائي يسجل 1-0 لنادي الزمالك. يمشي كورة للفريق المصري. ماذا سيفعل الان بيسمار؟ هناك تفوق تاريخي في المواجهات المباشرة بين لويسما ونادي الزمالك في صالح فريق الجزائر، بمعنى اخترت من العناوين الزمالك في مهمة حل عقدة لويسما. الفوز الأول هل يكتب الليلة يا دياي؟ تاريخ المواجهات يخدم مصالح اتحاد الجزائر. البدايات كانت في الرهان العربي 2003 والتعادل 1-1 في القاهرة. 2017 غيرنا الزمان وتغير الإطار وصار إفريقي بعد أن كان إقليمي في نطاق الشامبيونز ليج. لقاء القاهرة انتهى إيجابيا 1-1، ولقاء 5 جويلية آل للسوستار أثنين بلاش. وجاءت نهاية كونفدرالية السبت الفائت انتهت لويسما في سيناريو غريب مرة أخرى 1-0. وبالتالي لقاء الحالي في القاهرة هو الخامس بين الناديين، والكلام والأرقام تقول مارتين ربح اتحاد العاصمة، مارتين تعادلوا والزمالك يبحث عن فوزه الأول. الدباب بكل هدوء، حارس بنبوت لوح يسار، الحل بعدي يحط على يساره على يساره، والنتيجة 1-0. حارس مشى في اليسار، عدي في اليمين، وواحد صفر لنادي الزمالك. أجواء كبيرة في استاد القاهرة. الأرقام التاريخية من بطولة الكاف السي سي أو الكوب كونفدريشن بداية 2004 بتتويج غاني في نهائي كله غاني. فريق هارتس أوف ووك فاز في النهائي على شانتي كوتوكو بركلات الترجيح. الفوز العربي الأول حققه الجيش الملكي لفار العسكر أمام الدولفين النيجيري، بينما الفوز المصري الأول تأخر ولكن جاء بواسطة الأهلي في عام 2014. هو الفوز الجزائري الأول ولحد الآن هو الوحيد في بطولة الكونفدرالية من 2004، حققه لويسما في عام 2004 أو 2023. هذا النهائي الخامس للبلدين. مصر 5 نهائي ربحوا 3، مرتين زمالك، مرة أهلي، وخسروا فينال بيراميدز أمام بركان. بالمقابل العكس نادية الجزائر 5 فاينل أوكي، ولكن فازوا مرة وخسروا 3 فينالات. خسر لونتون الوفاق الصيفي نصور الهضاب في 2009 أمام استاد مانيا، ثم 2016 بجاية القبائل الصغرى خسروا الفينال أمام مازيمبي أظن ضد اندياي نفسه لمين، ثم الفينال الثالث كان خسروا الكرة الجزائرية خسرته في آخر فترة. ستيف خسر فينال وأيضا خسر فينال فريق بجاية، والفينال الثالث خسروا شبيبة القبائل الكناري أمام الرجاء المغربي عام 21. إصابة للاعب الزمالك محمد إسماعيل، هذا الأنغولي تشيكو بانسا. هذا ممكن لم يقدم إضافة كبيرة ولكن جاب 3 نقاط قد تساوي البطولة في مباراة بيراميدز لما صنع الهدف لنادي الزمالك. إصابة لإسماعيل، سلامات محمد. مباراة تتواصل، 8 ألقاب مغربية كرقم قياسي وأكثر بلد حقق الكونفدرالية من 2004، تليها تونس 5، ثم مصر 3، ثم الكونغو الديمقراطية 2، والجزائر مرة في انتظار إمكانية أن تصل إلى أرقام الار دي سي. في المقابل الفوز المصري الزمالكاوي تحديدا سيجعل من الزمالك صاحب الرقم القياسي في معانقة الكونفدرالية 3 مرات مثل بركان ومثل النادي الرياضي السلاسي. جوهر نبيل وزير الرياضة، وليد سادي أيضا وزير الرياضة، وأيضا بصفة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مع هاني بوريدا
في رئاسة الاتحاد المصري. أجواء كبيرة، استقبال مميز، آلاف جاءوا من الجزائر ومن كل أوروبا لمساندة الفريق الجزائري. تمشي كورة بيتزايرة، شوف السرعة متاعه، خطير جدا، والدفاع يتصدى، والركنية الأولى في الماتش. الركنية الأولى الآن لنادي الزمالك. خطا اللعب تشيمالون، يقلب المعطيات، السيناريو الأمثل لنادي الزمالك، هدف مبكر من البدايات. فماش كورنر، ترجع الكرة ليسمع، هالكرة ترجع لفرقة الجزائر وفي خطأ. كان ممكن هاتشو يعطي أولوية الهجمة للاتحاد. الاتحاد فريق تأسس في الستينات، شارك أول مرة في إفريقيا عام 82، يعتبر من الفرق التاريخية في الكرة الجزائرية. وأجواء ديربيات بين المولودية بطل هذا العام، ويسمع صاحب 8 دوري، فريق بالوزداد في العاصمة. ثم أيضا قريب اتحاد مناجم الحراش، ثم رايد صلب القبة، ثم فرق كبيرة خاصة في العاصمة، وفريق النصرية نصر حسين دالي هو الفريق الأصلي اللي تكون فيه زوز كبارات في الكرة الجزائرية، علي فرقاني ومجر. تمشي كرة ليسمع، السوستارة في بداية الهجوم، الكرة من اليمين. شخصية الفريق الجزائري، تجربته، الأسماء اللي يمتلكها، المدرب اللي عنده خبرة في إفريقيا، خليه حتى في الواحد صفر يلعب مرتاح. لما معنى؟ لأنه في رأي ليسمع جاي في مخه المصر أنه يحط كرة في الشبكة، إذا يزور شباك مادي سليمان باش يروحوا باللقب، سيعودون بالكاس. يعني الزمالك وقت يحتاج لثلاثة، صعيب برشا أمام فريق عمل 80% من مباريات الأفريقية كلين شيت هذا العام. إذن هي مرتهنة، مرهونة في هدف بالنسبة للاتحاد. كرة ليسمع من اليمين، يلعب الكرة الرضواني، سعد الرضواني، فكا تشيكوبانزا، تشيكوبانزا وخطأ. توتر واضح على ملامح الفريقين، برشا اخطاء من الجانبين، برشا تقطعات وتوقفات. ربع ساعة في القمة في فينال القارة هذا العام، 1-0 نادي الزمالك. ضربة جزاء عدائي، من ضربة جزاء تقدم خالدي، وبضربة جزاء تعادل عدائي. بين الرايح والجاي لقاء النهائي وكأس الكونفدرالية مازال لم ياخذ قرار. ترجع الكرة وسط الميدان، يسيطر على نصف الملعب الفريق الجزائري، ولكن الحكم هاتشو الشارد واضحة، قال له فكيت الكرة واخذيتها بيدك، إذا ستعود من ضربة مخالفة للبيت الأبيض. الجزائر هذا العام تحتفل بخمسينية أول ألقاب الإفريقية عام 76 على الصعيد الأندية المولودية في كأس الأندية البطلة في الريمونتادا التاريخية على حافية كوناكري. يمشي كورة لنادي الزمالك، محاولة خطيرة، فرصة، والهدف الثاني للزمالك، لكن رايو صفارة، رايو صفارة، الدفاع الأقوى في إفريقيا يعاني في ربع ساعة، مش ممكن، مش معقول. هل فيها تسلل؟ إسماعيل يسجل الجول، المساعد يرفع الراية، الحكم يقول فما فرصة بالفار، هل فيها ورقة؟ ممكن نعم، ممكن نعم. اللي خذا الكورة الآن بالراس أوف سايد إسماعيل، لا، ولكن لمسة الأولى يا إسماعيل، صاحبك في الأرجو في الأوف سايد على ما يبدو. زمالك يلعب برشا توازن، يلعب برشا هدوء، ويلعب برشا ذكاء. سنرى الفار. هايثم جيرات في غرفة الفار، وضربة مخالفة. نعم، تسلل، تسلل في رأي موجود. ترجع الكرة من الحارس بيمبوت، تطول التشيك بتاع الفار، تولي تدخل في الشك. سلامات، مرت سلامات، تسلل، تسلل. هاتشو ألعب هوف سايد، نعم، لنادي الاتحاد. زمالك أول مشاركاته الأفريقية عام 76، وبدأ ضد أهلي تريبولي بكأس الكؤوس، بينما أول أمجاده كانت عام 84 على شوتينج ستارز نيجيريا، أيام جمال عبد الحميد وأيام هدف فاروق جعفر في نيجيريا. 2-0 في القارة، 1 بلاش في لاغوس، والبطولة الأولى كانت كأس الأبطال. ترجع كورة لنادي الزمالك،
شجع معنويا الفريق الجزائري بعد الهدف، الفريق المصري بعد الهدف. في المقابل طبعا الهدف المبكر في اول 3 دقائق مس شويه على المستوى الثاني لاعبي فريق لويسما. ترجع كرة من تماس لنادي الاتحاد، يهاجمون من الرواق، توزيعه هل هي التماس او ركنيه؟ لا، التماس. توش كرة تعود من رمية جانبية لفريق نادي الاتحاد. خروج بن تايق فرض على معتمد جمال ان يعيد فتوح في الرواق الايسر في الدفاع كظهير بعد ما دخل الوسط وكان المغربي بن تايق في الرواق الايسر كظهير. مباراة تعصاب، فرصة الأولى النادي الاتحاد ومرة سلامات. ترجع الكرة من الأنغولي تشيكو بانزا، ترجع وسط الميدان، تلعب الكرة جزائرية، كرة الاتحاد عن طريق هيثم، يلعب لوسيف في وسط الميدان مرة أخرى، لوسيف حذاري تفتك الآن، وهنا ترجع الكرة عن طريق إسلام، إسلام مريلي، مريلي تلعب الكرة الواحدة اثنين خطيرة لنادي اليسمى، تمشي الكرة للعاصمي ولكن يتصدى دفاع نادي الزمالك. كرة ملعوبة طويلة والتماس، لا مازال في الميدان. شي مالون يلعب الكرة لشريكه في خط الظهر في الأكس، حسين الديري أمامك لويس ماك في الاستحواذ، تقريبا نقوله 52.5 47.5. وعلى ذكر هذه الأرقام في الأرقام التسويقية، قيمة التسويقية النادي الزمالك 15 مليون يورو بينما هي في لويس ماك 9 مليون. ترجع الكرة بالرأس، الدفاع الجزائري موجود، الثاني عن طريق كايد، كايد وتكاد الكرة في خطورة واضحة لنادي الزمالك عن طريق الأنغولي، يمشي الشيكو حط الكرة لبيتزيرا، بيتزيرا أفضل أجنبي محترف شفته من سنوات في الكرة المصرية. ترجع الكرة عبدالله السعيد بهدوء الإسماعيل، أوصل الكرة لعبد المجيد. لقاء كأنك لقاء وصراع أفكار، مباراة تكتيكية، مباراة الصبر، مباراة استثمار الفرصة، مباراة تنصاف الفرص، وخاصة مباراة التفاصيل الصغيرة. هذه أحد التفاصيل، كرة طويلة في الظهر، يرجع هيثم رد بالك تغلط، وهيثم مغلطش. ترجع كرة جزائرية عن طريق الحارس بنبوت، بنبوت ورا وسط الميدان. الأخطاء الفردية قد تعصب بأمال السوستار اليوم. حذاري من جديد، كرة للزمالك، يمشي على اليسار، يلا شيكو، واحدة بينزا، تمشي اثنين من بينزا وبرافو الدفاع. ترجع الكرة من يسمع، واحدة واثنين كرة من شيكو، شيكو شيكو يا تباطا، ولكن ضرب التماس لنادي الزمالك. حصل رمية الجانب شيكو بانزا. نتصور صورة المباراة وإخراج اللقاء سيكون بهذه الطريقة، بمعنى أنه ستكون مباراة تكتيكية مقفولة، كرة ثابتة، حل هسه للمباراة على مستوى التعامل. الزمالك بالنسبة له عمل أحسن سيناريو أنه عدل مع البدايات، وكرة خطيرة مش ممكن، كانت القاضية، كانت الكرة القاضية لويس ما جاتهم فرصة، خطاف يرجع الكرة في الهدف الملغي. كما قلت لكم إسماعيل مش أوفسايد، ولكن اللي لعب الكرة الأولى كان في الأوفسايد. ترجع الكرة للفريق الجزائري، أكثر استحواذ، يمشي القدام الآن، خطيرة والقوة البدنية، حل على اليسار، فاول، فاول ضد الزمالك، خطا واضح ضد النجم عبدالله السعيد 41 عام، يمتلك كل الأرقام القياسية في الكاف، أكثر من لعب في تاريخ الكونفدرالية، أكبر من سجل في تاريخ البطولة، ويعتبر من أكثر المتوجين فرديا بالمسابقة. كرة كانت خطيرة أمام رقم 29 اللاعب كامغات، اللاعب ليفواري اللي في رصيده 3 أهداف في هذه البطولة. اللافتة واضحة، عادتنا لذكريات الثمانين، يا زمالك يا لعب فن وهندسة. تمشي كرة خطيرة عن طريق إسلام مريلي، إسلام كرة من بعيد، يشوت كرة خطيرة، خطيرة وضربة مرمى، المطالبة بكورنر والحكم يقول ضربة مرمى للمهدي سليمان. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1 الزمالك 0 اتحاد الجزائر.
الهدف اللي سجله عدي دباغ هو رقم 90 في تاريخ البطولة في الأدوار النهائية. الكرة المصرية سجلت فيهم 6 أهداف والكرة الجزائرية سجلت 8. الزمالك تقريب هذا 5 أهدافه في الفاينلز. خطيرة جدا كانت من أسامة أو إسلام. إسلام مريلي المسها سليمان أملا. ضربة مرمى بقرار الحكم الجابوني أتشو. 1-1 بين ذهب والإياب. مباراة العودة فيها أفضلية زملكاوية بضربة جزاء من عدي الدباغ مع البدايات في دقيقة 5. هذا الجمهور الذي جاء للقاهرة ويحلم آمال وأحلام الروسونيري دالشي. سنرى هل يكون اللقب للسوستار لأولاد الباشا أم سيكون للأبيض الإفريقي المصري رأي آخر. عدي بكل هدوء زي قوت شخصية زي الثبات. والفلسطيني يفتح باب التسجيل. 1-0 الاتحاد. طبعا الكونفدرالية هي عملية دمج لبطولتي كاس الكؤوس وكاس الاتحاد الافريقي. يعني السيستام الاوروبي لما كان الوينرز كاب والويفا كاب احنا ايضا في افريقيا نفس الشيء عملنا الاندماج بين البطولتين في 2004. اول كاب كان 92 حققها النجوم القاذفة من نيجيريا الشوتينج ستارز. بينما اول تتويج عربي في الاتحاد الافريقي كان النجم الساحلي عام 95 على كالوم الغيني. بينما كانت أفضلية تونسية أمام الجزائر في كأس الكاب. نذكر الثلاثية التاريخية المتتالية لشبيبة القبائل 2000-2001 و2002 يوم لقب على الإسماعيلي في الفاينل. فرحة الهدف الأول لنادي الزمالك. الكل على الأعصاب. برشا توقفات الآن لا تحكي لي على أداء ولا مردود. الآن النتيجة ومن سيفرح في الختام المشهد الختامي ومن سيسيطر على ذهنية الأنصار في آخر 90 دقيقة. فماش إكسترا تايم كما تعرفوا. لو فاز الزمالك وكمل 1-0 فأنا مباشرة سنذهب ونرحل إلى ركلات الترجيح اللي 5 مرات تلعبت البطولة في نهاياتها بركلات الحظ. تمشي كرة ملعوبة في وسط الميدان. الزمالك دفاعي بعد الهدف يلعب بكثير من التحفظ ومركز على التحولات الهجومية اللي عنده 3 ملاعبية القدام صراع برشا ويخوفوا برشا. بيزيرا وشيكو وعدي في المقابل نادي الياسماء. 1-0 خاسر. الآن هو اللي يشد الكرة هو اللي يمشي القدام ويدرك جيدا السوستارة أنه إذا يسجلوا مرمى في مرمى مادي سليمان مرة سيظفرون بالتاج. لذلك هم الآن في حرس هجومي والرأسية والكرة براوت. أفضلية جزائرية في آخر الدقائق. المحاولة كانت من خالدي هداف الفريق في البطولة بأربع أهداف يوم 3 ضربات جزاء. خالدي ترجع كرة نادي الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد. 25 دقيقة نحكيه في الشوط الأول. نتيجة ما زالت تشهد أفضلية البيت الأبيض ببنالتي الدبال. تمشي كورة ملعوبة طويلة ترجع بالرأس في وسط الميدان عن طريق مالون. تماس لنادي الزمالك. كل فريق عنده برشا إمكانيات فردية وجماعية أنه يصنع الفارق ويسجل هدف. كرة خطيرة من اللاعب كايد. يمشي آدم كايد ترجع بالرأس وسط الملعب. بيتزيرا تدخل قوي من اللاعب رقم 6 لاعب زكريا التراوي. بيتزيرا يتغلب على آلامه وإصابته في آخر فترة. غاب برشا من مباريات الزمالك في آخر فترة سواء الدوري
أو الشامبيونز. قاعد يتعامل إطار الطبي والمدرب معتمد جمال مع إصابة بيتزيرا بالقطع. الماتش اللي حاجته فيه يدخله من الأول، الماتش اللي يدخل في آخر 24 دقيقة، ولكن دائما البرازيلي إضافته كبيرة برشا. هذه هي المحاولات، واحدة من الزمالك، اثنين من اليسمع. مباراة صحيحة هجوميا، وهذا منتظر. أنت في حضرة النهائي وفي حضرة ديربي شمال أفريقي. ترجع الكرة، نادي الزمالك يلعب على الكونتر أتاك، تمشي خطيرة الكرة في الظهر، ولكن الدفاع موجود، متفطن الدفاع. تمشي كرة دراوي، دراوي وسط الملعب اليسمع، دراوي كرة طويلة، هو التماس مصري. أول من حقق لقب أفريقي للكرة المصرية هو نادي الإسماعيلي. كرة القدم تتطور، ومن لا يعمل ولا يجتهد يتراجع. كل أسى وحزن الحقيقة على تراجع نادي الدرويش مدرسة الكرة وهبوطه للدرجة الثانية. إذن واضح جدا مادي سليمان لا يمكنه استكمال مباراة القمة. تغيير أول قد يكون، وتغيير أول اضطراري. على فكرة إشارة القائد مرة أخرى الشحات، ورقة المباراة فيها فتوح، ولكن واضح أنه فتوح مع بداية المباراة منح منحت لشحات. إذن تغيير اضطراري في حراسة المرمى. هذه ممكن الكرة اللي تصاب فيها في طريقة سقوطه. تسديدة كانت قريبة، أخطر الكرات والفرص في المباراة من الجانبين كانت لولو يسمع، ولكن الكرة برا. ماتش الذهاب كان أكثر مفتوح، كان أكثر حماسي. الزمالك كان خطير بالمرتدات، الفريق الجزائري حاول يلعب بأكثر توازن ويستثمر الهفوات في خصمه ليسجل وهو ما كان في الوقت القاتل. في المقابل مباراة اليوم الأعصاب مسيطرة، الونش كان موجود ذهابا يخرج في مباراة اليوم. إسماعيل كان باك رايت في اليمين، يدخل في المحور ويمشي محمد إبراهيم في الرواق الأيمن كضير. أو هذه ممكن الإصابة، لا هذه أقل، هذه الإصابة اللي كلفت مادي سليمان الخروج. هذه أكثر منطقة من الكرة اللي كانت من المخالفة. شارل أباس بالنسبة لمادي سليمان، تغيير اضطراري في حراسة مرمى نادي الزمالك. الشوط مر في أوقاته. هاتشو لو يحسب الوقت البدل الضايع عن الفترة الأولى لن تقل على 7 دقائق. يدخل عواد، عودة عواد لحراسة المرمى. إذن عواد يدخل بديل مادي سليمان. نادي الزمالك ضد الأندية الجزائرية في إفريقيا بمختلف البطولات والكؤوس. هذه المواجهة عدد 14، الأسبقية الجزائرية 4-3 في الانتصارات والست ماتشات لا غالب ولا مغلوب. التشجيع متواصل، الإثارة موجودة على مستوى من يكون البطل. برشا توتر، برشا أعصاب، برشا خوف، حذر إلى حد يعني المجازفة في الحذر من الجانبين تقريبا. هدف الأولاني بتاع الزمالك خلى المباراة بهذا الشكل، لأنه طبعا كان الاختلاف لو كان 0-0 لحد الآن كنت تشوف الزمالك يستحوذ ويضغط ويسيطر ويعمل فرص ولويس ما تمشي بالمرتدات. ولكن هذه التفاصيل اللي حكيوا عليها في الكورة وفي النهايات. الهدف المبكر بتاع الدباغ قلب كل الأدوار، غلطة مالون قلبت السيناريو الماتش وقراءة اللقاء من الجانبين. لويس ما أكثر استحواذ، يمشي كرة عن طريق سعد رضواني. الرضواني يدخل للديري، ديري كرة طويلة
يرجع بالراس باهم عبد المجيد، مسات الامكانيه خطيره، ولكن الدفاع المصري الزمالك والمرتدات بيتزيرا باش يحل كره على اليمين الدبال جاب عودي، نعم جاب الفلسطيني دباغ الهداف، الجول يا دور الدبال عودي تمشي كره شحاته او لا، هذا اللاعب ابراهيم ظهير الايمن محمد ابراهيم، دفاع جزائري متفطن واقف منيح، يمشي كره من محمد ابراهيم، افضل لاعب اجنبي هذا الموسم هو بيتزيرا، واكتشاف السيزون هو الشحات ما شاء الله عليه، لاعب في وسط الميدان امكانيات كبيره جدا، ترجع كره للحارس عواد يلعب كره طويله، دقيقتنا 32 ما تشنا هو نهائي الكاف، مكاننا هو استاد القاهره الكبير، المتنافسين زوز كبار نادي الزمالك عن مصر وممثل الجزائر الاتحاد، ترجع كرة جزائرية دراوي وسط الملعب، عيد على زكريا ولكن بيروح الإسران، يأخذ كرة زكريا الدراوي، تمشي كرة هيثم لوسيف ولكن موجود شحات يخرج كرة عن طريق كايد، وصلت لكايد يمشي له الفلسطيني، كايد وحده، كايد في اليسار فتوح، الهدوء هذا ما ميز عودة معتمد جمال الأمانة، حس الزمالك ما عادش ممكن عيوب الفترات السابقة، تسرع والارتباك والخوف، حس فريق يعرفش يعمل، ممكن ما يمتعكش كورة كما كان، ولكن هو فريق الآن رباح، الآن فريق يلعب على القاب والنتائج اللي غابت في سنوات، ترجع الكورة لنادي الاتحاد، خطيرة الكرة من جهة اليسرى دراوي هيثم لوسيف، تلعب الكرة لقلب الدفاع الديري حسين يلعب الكرة لمالون، يمشي الكرة لتشي يضغط الدبان، كرة عن طريق تاندانج، راجعة الحسين الديري، برشا نهايات في تاريخ افريقيا جمعت الأندية المصرية بالجزائرية، أشهرها نهائي الكاف 2000، فوز شبيبة القبائل على الإسماعيلي، أما أيضا نهائي السوبر بين اليوسما والأهلي والفوز جزائري ستيف والأهلي، وأيضا الفوز بركلات ترجيح لستيف، برشا نهايات طبعا في تاريخ الكرتين، الكرة ترجع اليوسما وحاول التحضير، كرة طويلة الآن ملعوبة، ترجع ضربة مرمى لعواد، 34 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0 الزمالك.

0: صافرة الجابوني تعلن عن خطأ. خطأ في وسط الميدان. كرة ستعود لاتحاد العاصمة. هذه المباراة رقم 26 لنادي الزمالك في هذا الموسم بقيادة معتمد جمال في العودة الثانية كمدرب للأبيض. 15 انتصار 4 تعادل و6 خسارة للفريق. 31 هدف هجومي وعليه 17 دفاعي. خارج كرة الحارس عواد. كرة طويلة خرجت من ديري ويخرج عواد ويأخذ كرة. كرة مشتركة كانت مع فتوح. سيب الكرة عواد ولكن رجع أخذ كورتو وسط ميدان. كرة هربت على الكل ترجع جزائرية. كرة عن طريق بنزازة. بنزازة في وسط الميدان يلعب بنزازة. تدخل كرة خطيرة على الزمالك ممكن أن يسمعها. خطيرة جدا عن طريق الدراوي. دراوي في منطقة الجزاء يوزع كرة ترجع مرة أولى. عبد المجيد الثانية لا يرتكب خطأ. 5 جويل القاتل عبد المجيد والكرة ترجع. فما لمسة يد فما لمسة يد فما لمسة يد على عدى الدباخ. مرابط 50 ماتش دولي مع المنتخب الفلسطيني. فريق الجزائر يبقى قادر وخطير. والكرة تمشي عن طريق اسلام يلعب الوحدة الثانية خطيرة مش ممكن وتخلص الدفاعات الزمالكوية. اصعب الكرات على منطقهم. يضغط نادي الياسماء بشكل واضح. كرة خرجت وصلها نعم مازال في الميدان لم تغادر الكرة. ترجع كرة بخطة من الزمالك. الزمالك مرتبك الان والكرة خطيرة. وحدة اثنين ترجع عن طريق تاندانج والدفاع من اللاعب الفلسطيني آدم كايد. من جديد ياخذ مباريات معتمد جمال لا يعول على منسي. ترجع الكرة للحارس بنبوت. 37 دقيقة لعب في النهاية. النتيجة 1-0. الزمالك سجل من ضربة جزاء بواسطة عدى الدباخ. طويلة الكرة هربت نعم تماس لنادي الزمالك. معتمد جمال توجيهاته بأن الفريق يطلع شوية لوسط الميدان. معركة الوسط تراها لحد الآن جزائرية بفضل الثلاثي بن زازا إسلام مريلي وزكريا الدراوي. وسط الجزائري متفوق مانيش نشوفه في عبد الله السعيد. الكرة في الحالة الهجومية مش قاعدة تخدم للثالوث اللي قدام عدي هو اللعب بيتزيرا وتشيكو بانزا. والمباراة يتحمل في أعباء دفاع نادي الزمالك. ضيع الكرة من بنبوت. ترجع كرة نادي الزمالك. هذه المباراة هادية في وقعها ولكن صعيبة. الكرة من بيتزيرا خطيرة يمشي البرازيلي خطيرة والركنية أوفسايد. نعم تسلل الوضع. يلعب على دفاع الخط لمين اندياي. حد الآن القرارات الحاسمة في النهائي صحيحة. تصل الوضع على بيتزيرا على لاعب خوان أو ممكن جوان باعتباره برازيلي باللغة البرتغالية. يتغير شيء جوان مثل ما كان المدافع البرازيلي السابق اللي كان يلعب في الباير ليفركوزن في البوندسليغا. ترجع الكرة لنادي الزمالك التقدم بهدف والاتحاد فريق العاصمة الجزائرية امتلاك والاستحواذ. الحيازة للويسما. شوف وسط الميدان ماخذ اللعبة متاع السوستارا. ترجع الكرة وتبقى لأولاد البهجة. قرابة 60% استحواذ. شوط تكتيكي شوط وسيطر عليه الحسابات ولشماء تكتيك الرسومات التكتيكية من الجانبين. لامين اندياي ومعتمد جمال. يخرج الحارس عواد إلى التماس من عواد. ترجع كرة تماس للفرقة الجزائرية. هربت الكرة على أحمد فتوح. كرة في الوسط
1: وهذه المرة من علامة الجزاء فيدريكو فالفيردي يعود بالمنتخب الأوروغواياني. لا ينحن الأوروغواي ومنتخب الأوروغواي هنا في ويمبلي بذكريات ما حدث في مونديال.
0: مالون والتحضير من دراوي. مالون يلعب كرة طويلة حاول يصلح الغلطة والكرة ترجع مرة أولى. بيتزيرا يضغط مرة ثانية. صعبة جدا من البرازيلي خطير وحط الكرة الدبار ولكن مالون قبل. مالون إلى التماس. لا ما زالت في الميدان تسير بخطوات. عادت بخطوة واحدة من فتوح لعبت الكرة لشيكو بانزا والدفاع الجزائري متفتح. التماس مصراوي التقدم زملكاوي والوقت 40 دقيقة في الفينال. صحاتة عبد المجيد حسام عواد ترجع الكرة لإسماعيل محمد إسماعيل ورا شحاتة أو السعيد في وسط الميدان. لا هو عبد الله السعيد بالفعل وارتباك وارتكاب للخطأ ولكن مصري كل حكم. هذا هو اللاعب إيمي لاعب دندين إبراهيم. سيطرة المدافعين وسيطرة الثنائيات في هذه الفترة الأولى من المواجهة. الكرة للاتحاد 41 دقيقة في النهاية. كرة ضايع الحكام يقول ما فما شيء. رصت الكرة من الدبار في وسط الميدان. هذا شحاتة شحاتة خطيرة الكرة 1-2 والدفاع الجزائري متفتح. موجود الدفاع هربت كرة على خالدي. الصراع من يحسمه يحسمه الأنغولي تشيكو هو التماس لبانزا. حاول الزمالك يرفع النسق في آخر دقائق الفترة الأولى. تعود الكرة أول مرة علقت على لويس ما أفريقيا خلاف المواجهة التونسية كانت 2003 ضد نيمبا سيمي فاينل رابط الأبطال. كرة ملعوبة طويلة ترجع بهدوء للاعب الدهيري بينما تعليقيا علاقتي بالزمالك بطبيعة الحال إذا استثنينا المواجهات مع الأندية التونسية كانت نهائي رابط الأبطال 2002 ضد الرجاء وهدف تامر عبد الحميد. الكأس الخامسة لنادي الزمالك وقتها. ترجع الكرة اللي يسمع الديري أكيد الشوط الثاني ستختلف في الرؤى والصور والقرارات وأيضا الاختيارات. والآن الكرة للفرقة الجزائرية خطيرة جدا المراوغة ما تعديش. حسام خبرات السنين عبد المجيد يلعب كرة طويلة. عبد المجيد كرة للتماس ثلاث دقائق لنهاية الشوط الأول هنا في القارة. مش خطاف فكلوا الكرة. شوف رغم أنه قصير البرازيلي تفوق بذكاء في الثنائية على حسين الدهيري. البرازيلي ينجح أكثر خارج الميدان لأنه لاعب متاع كونتر سريع متاع مرتدات مساحات يعذب تبدأ المساحات ضيقة ومغلوقة ما يدورش برشا وخطيرة والحارس عواد يتصدى لكرة البطولة. يا ليسمع كرة تتحول إلى التماس خطير بطل الجزائر ليسمع. نادي الاتحاد يخترق ويقترب. عواد يتصدى براد الفينال. شوف الكرة شوف التحضير ممتاز المراوغة ضيعهم باش تمشي في الرواق الايمن ولكن خالدي يلم يرجع للوسط بجاز تكنيك يشوط الكرة ممتازة ويتصدى بامتياز. هذه رائعة وجدت الاروع. كرة من التماس لفريق الاتحاد. اذا كرة من ضربة مرمى ستكون لعواد. مع البدايات سجل الزمالك وفي الخواتيم تصدى عواد للهدف الغدار القاتل من ياسمع. شوف الخطام تاع عبد المجيد شوف اللمة باف مش يعطي في اليمين ورجع لمدع اليسار وضرب الكرة بامتياز تحت العارضة ولكن عواد كان ممتاز. عواد يخلص نادي الزمالك. الزمالك هجوميا ما كانش موجود تماما. الهدف المبكر ضرب الجزاء وكفى الاتحاد أخطر. كورتين صعاب من مريلي وهذه من خالدي. وندياي يتفوق تكتيكيا في مواجهة الشوط الأول، ولكن معتمد كاسب الرهان الأهم، رهان النتيجة والعودة في الفينال. ترجع كرة في الوسط، الدراوي كرة الفريق ليسمع لتقريب سجل في كل مبارياته خارج الديار. الكل يدرك ويفهم ويعرف أنه هدف جزائري هو الحاسم. الكلين شيت اليوم مهم جدا، اليوم هو أغلى كلين شيت في تاريخ الزمالك في الفترة القريبة الماضية. ترجع كرة عبد المجيد، ويلا الكرة باية ممتازة، حل اللعب على اليمين إبراهيم يلعب كرة طويلة لبيتزيرا. بيتزيرا يهرب، بيتزيرا خطير في شكل باللعبة، يمشي بيتزيرا أمامه لوسيف، بيتزيرا وفي خط مجال كدو من هيثم. البرازيلي خبيث برشا، 8 دقائق وقت بدل ضايع في نهاية الشوط الأول، منطقي جدا، برشا توقفات، خطأ صحيح، تحكيم لحد الآن ممتاز. خلنا في الوقت البدل الضايع، الزمالك متقدم بهدف الدباغ من بينالتي، والآن يتقدم المخضرة الحرس القديم عبد الله السعيد. لعب في الأهلي بيراميدز والزمالك. تنبيه من الحارس بنبوت، كرة من عبد الله السعيد مع بداية البدل الضايع. الكرة الثابتة عنوان للتتويج من هنا ومن هناك، مساحات معدومة، المساحات ضيقة، خطوط قريبة لبعضها، اللعبة دفاعية. اللعب متوقف قبل تنفيذ الخطأ، إصابة لحسام عبد المجيد. على فكرة حسام خطير جدا، أما ياسر إبراهيم، رامي ربيعة كانوا قويين برشا على الكرات الثابتة هذه بالرأس في الزمالك في الفترة الأخرى. عندهم حسام عبد المجيد بعد ما كان تاريخيا من أصعب الملاعبية في هكذا وضعيات، مدحت عبد الهادي. ترجع الكرة لنادي الزمالك، الزمالك وعبد الله الأبيض والسعيد. الوقت 47، الكرة تمشي من عبد الله السعيد، خطير على مرمى بنبوت، يتقدم عبد الله السعيد، يلعب كرة على القائم الثاني، عبد المجيد خطيرة والدفاع صعبة كانت على ليسمع. ترجع الكرة بيضاء، كرة في الوسط، شيكو بانزا يقرب يحاول يحصل خطأ للمرتدة الجزائرية، هو فرصة لو تضيع إبراهيم بدون ريسك. خرج كرة في التماس محمد إبراهيم، إصابة لتشيكو بانزا. ذكريات الثمانينات، الجيل الأول في إفريقيا لنادي الزمالك، طبعا اسماعيل وابراهيم يوسف، عادل المامور حارس المرمى، فاروق جعفر، شحاتة، جمال عبد الحميد. يكن كان جيل الافتتاحي لنجاحات الزمالك في القارة السمراء، كان وقتها ذكريات حلمي زامورا كرئيس نادي وذكريات بورجيلا ككوتش. ونادي الزمالك بدا حلم افريقيا من تلك السنوات، اول جمعيه رياضيه في افريقيا تربح الشامبيونز ليج، كاس الابطال في الاربع اختصاصات جمعيه، كوره ويد وسله وطايره، هو نادي الزمالك. ترجع الكوره ليسمع، يلعب الكوره لوسيف، الدفاع المصري موجود، الاستقبال الجزائري، الهدوء الذي يسبق العاصفه، 1-2، سكر الدفاع الزمالك مع معتمد جمال، صار دفاعي بامتياز. المتاريخين الزمالك يلعب هجوم ويسجل برشا، لا مع معتمد عقلية أخرى. نتائج ماشية وهذا المهم، الزمالك 50,000 عامل عب كورة ما ربح شيء. الآن بهذه الواقعية الزمالك تاع بطولات وهذا الأهم، والشيكو تخدمه مرة أولى وضاعت وتمنع تعليف الثانية، والكرة تمشي من السوستارة لويسما على اليمين. 5 دقائق في الوقت البدل الضايع، الشوط على وشك النهاية والمباراة ما زالت لم تنتهي. تمشي كرة خطيرة من منطقة الجزاء بالرأس، يضرب الكرة محمد إسماعيل ثم يبعدها عبد المجيد حسام. كرة وين؟ كرة لويسما مالون سين الديري، الديري يتقدم، الديري يلعب كرة حاول يدخل من لاكس ما يعديش، يمشي بيتزيرا الآن المرتدة شوف تعمل مساحات، بيتزيرا شالهم شيل، بيتزيرا يعرب يمين يسار والخطة والكارت والحكم ماذا يقول؟ كل ما بما شيء ألع بيتزيرا مستغرب وهاتشو يقول ما بما شيء. تجاج في المدرج الزملكاوي، الأجواء تتوتر في هذه اللحظات. ترجع كرة للاتحاد، كرة وسط الميدان، خالدي، خالدي كرة في اليسار، خالدي يلعب الكرة لزازة، بن زازة تمشي كرة والحكم يقول ألعب، جابوني يقول ألعب أتشو، هذه المرة احتجاج من الاسماء والحكم يقول فاول هنا واحتجاج من الاتحاد وانذار أول في النهاية. الكارت الأصفر على إسلام مريلي لعب الارتكاز في نادي لويسما. لويسما ضد الزمالك في المواجهة الخامسة، الزمالك اللي سبق وزاح نادي جزائري في السيمي فاينال، نادي بلوزداد 1-0 في الجزائر و 0-0 في القاهرة. اليوم تخل من خسارة في 5 جويلية بهدف الاتحاد، ضرب جزاء خالدي ترجع الكرة وتتواصل المباراة في لحظاتها ودقائق الأخيرة هنا في الشوط الأول في استاد القاهرة. الكرة للأبيض يمشي كرة ملعب الدويلة، يلعب إسماعيل شات اليسار، لو لاحظتوا معايا وممكن شي لاحظوها الكابتن الرفيق وهيثم، الأطراف بتاع نادي الزمالك واضح التعليمات معتمد شمال ما طلعوش، ما شفناش صعود فتوح في اليسار ومحمد إبراهيم في اليمين. قلت لكم الهدف المبكر بتاع الزمالك غير القراءة تماما واستراتيجية اللعب. ترجع كرة كاد يقاتل ما يعديش، ما يعديش الرضواني ومست فيه كرة والكرة ستكون بحيازة الأبيض. خلاص هي الثواني لن تأتي بجديد في رأيي. شوط أول الزمالك يرجع في النهاية بهدف التعادل عن طريق اللاعب الفلسطيني عودة الدباغ. ورقة صفراء على حسين الديري. آخر الثواني، آخر استحواذ للويسما، كرة طويلة بدون عنوان، سالة للباك رايت إبراهيم، إبراهيم بعيد على بيتزيرا. كان ممكن يبدأ الدباغ على أطراف مع تشيكو ويحط منسي في العمق والبرازيلي، نتيجة إصابة وظروف وصعوبة مباراة ندخلوا بعدنا مثل مباراة 5 جويلة. هو طبعا معتمد عنده حساباته، خاسر 1-0 في الجزائر، تخلى بقوته وكامل قوته من البدايات، يعني ما كانش يتصور، كان يتمنى ما كانش يتصور انه التعادل بشياتي السريع في 3-4 دقائق. الشوط الاول خلص هنا في استاد 5 جويلية، الزمالك يتعادل بهدف خالدي ذهابا عن طريق عدي في العودة. العودة للاستوديو الان امين السبتي، ماتش نهائي والشوط فينال بيتم معنى الكلمة. أين طغت الحسابات؟ أين السيطر الحذر وكان كلمة السر؟ وأين الهدف المبكر من عدي غير استراتيجية المباراة؟
2: Here we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
3: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة المجر الكبرى.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على BN Sports 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على BN Sports 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على BN Sports 8.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: السادة المشاهدين، الشوط الثاني من استاد القاهرة يمتلك في لحظات نادي الزمالك. الحارس عواد اسماعيل، عبد المجيد ومحمد ابراهيم، احمد فتوح، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ثم كايد يلعب شيكو مانزا، بيتزيرا وعودة الدبار صاحب الجول. بالنسبة لامين دياي، خيارات السنغالي لفرقة الجزائر الاتحاد، حراسة المرمى بيبوت الرضواني، الديري، مالون، لوسيف، بنزازا، مريلي، دراوي، داندان، كما جات وخالدي. الشوط الثاني شوط الحسم، هل يلتحق الزمالك بالنادي الصفاقسي وبركان صاحب ثلاثة ألقاب في البطولة، أم يلتحق ليسما بالكاس الثانية في صف النجم الساحلي ونادي الرجاء؟ إذن الشوط الثاني ينطلق في لحظات بصافرة الجابوني أتشو بيراتشو.

كان ابدع صوت الحسم، صوت البطوله، صوت الكاس، وصوت التتويج. مدرب افريقي سيحصد اللقب، هل يكون السنغالي دياي مره اخرى في البطوله بعد قياده مازيمبي، ام يكون في صف المدربين المصريين عن طريق معتمد جمال؟ اكثر المدرسه حققت لقب بطوله الكونفدراليه هي المدرسة التدريبية التونسية، عن طريق فوز بنزرتي مارتين، عن طريق أيضا الغرايري في النادي الصفاقسي غازي، وأيضا معين الشعباني ولسعد جردة مع الفرق المغربية. هذه هي الألقاب في الانتظار. نبدأ الشوط الثاني، النتيجة 1-0. الشوط الثاني الحسم غطاء ضد اللاعب تشيكو مانزا. هل تتغير الوقائع في الشوط الثاني؟ هل يصعد أكثر نادي الزمالك في محاولة ليأخذ الكرة والاستحواذ وبالتالي المجازفة لتسجيل الهدف الثاني؟ وهنا أقول المجازفة المحسوبة، لأنه هذه لسيس الدفاعية، هذا التمشي الدفاعي عاتي أكله مع معتمد جمال. أوكي يعني مسيطر على اللعبة دفاعيا، التعادل سجلته، كانت مكنت ووجهت الهدف الثاني، خير وبركة ما فماش، الناس الكل نمشي والركلات ترجيح وعلى الظالين امين. هكذا هي المباراه، هكذا هي الاعتبارات. لمن دياي وحساباته في مقارعه معتمد جمال. ترجع كره النادي الزمالك، ترجع كره من الحارس عواد. عواد يلعب كره طويله. الدقيقه الثانيه في الشوط الثاني، 1-0 لنادي الزمالك، ولكن 1-1 اللي تشوفوا فيه في أعلى الصورة هي نسبة إلى فوز البطل الجزائري. 1-0 من خالدي أيضا بضرب الجزاء في 5 جولات. مالون كرة ضائعة من الكاميروني، ترجع بيت زاريت فوق علي إسلام، من ريلي خطيرة وحذاري، والكرة ترجع من الحارس، يمشي بن بوت في اليمين، كرة طويلة لمن الأنظلية، عبد المجيد كايد، آدم كايد لعب ممتاز. ترجع الكرة خالدي في اليسار، هيثم نصيف كنترول من لعب رقم 12، يدخل الوسط داندانج للي يسمع الديري، لازم يرد باله عنده انفار، وصلت لسعدي رضواني. سعدي رضواني الطريقة اللي يلعب بها نادي الزمالك هي مختارة ومقررة من معتمد جمال، لما نسجل نستناهم، أعطيهم الكرة ونلعب على المساحات. ترجع كرة وسط الميدان، يخسر كرة الفريق المصري، خطيرة جدا كرة مباراة عرضية، وخالدي برا، خالدي يقدر كرة البطولة. طبعا أنا نتكلم بكل واقعية، كلكم تعرفوا إذا يسجل ويسمع جول انتهت الأمور. أكثر من 60,000 يساندون في استاد القارة، شفنا من نجوم التاريخيين في نادي الزمالك الكابتن حسن شحاتة إلى ميدو إلى حازم إمام. كرة ترجع من الحارس، كرة ترجع عن طريق الحارس عواد، ويسمع يمشي أكثر قدام. الزمالك يستنى، ولكن فما شيء واضح، الزمالك قد برشا من مباراة الذهاب بدنيا وفنيا، خدمته برشا الظروف في أنه سجل هدف التعادل مبكر. ترجع الكرة من خالدي خرج كرة وسط الميدان، هربت الكرة، ترجع من تشيكو مانزا، الشيكو يلعب الكرة بيتزيرا، هذا هو اللي حب نادي الزمالك، وخطأ على بيتزيرا، لا فماش فاول، حكم هالقابوني يقول العب، يلعب الكرة تاندن، جات الكرة خالدي يحاول أمامه فتوح، خالدي يدخل الكرة عرضية مش ممكن، وفرصة صعبة والتدخل سليم، ولكن في برشا ريسك من الدفاع المصري. ترجع الكرة من شيكو، شوف كل الثنائيات خسرها، الفريق الجزائري يلعب برشا روح، برشا رغبة وجريتا، قاعد يربح في الصراعات البدنية نادي لويس. هذه الكرة الأخيرة وتدخل من مالون،

0: ممكن في فترة يرجح وداي في اليسار ويخرج شيكو مانزا ويدخل منسي إذا موجود في رأس الحرب. دارجا كرة في الوسط، برشا خيارات لكل مدرب. دارجا كرة بالرأس، شحاتة في مرتباك عبد المجيد يعمل، والكرة ترجع مرة أخرى واليوسما يضغط وكأنه يلعب في خمسة جويلية. تمشي كرة للسوستارة، يلعب الكرة ولاد الباشا، واحدة اثنين والكرة يتصدى بها الدفاع مرة أولى، بعد مرة ثانية عرضية والكرة عن طريق عواد يرفع النسق في النهاية فريق اليوسما. حاول يهدي اللاعب عواد، فترة غير مواتية للزمالك، فترة سانحة يا أولاد الباشا. ترجع كرة فتوح، شيكو مانزا بايع قايد. المشكل يراين نادي الزمالك خمسة ستة لاعبين من كوادر الفرقة طايحين اليوم بدنيا. نحكي على قايد، نحكي على عبدالله سعيد ما شفتوش، الشحات بعيد. كرة ممتازة لفريق الجزائر، يقرب ويضغط لهو الكرة، مازالت الصعوبة، التحضير التمهيد والمحاولة يخلص عبد المجيد. تمشي كرة بيتزيرا، حاد الكرة عبد الله السعيد، يسرح الكرة الشحاتة، وينه على اليسار، وينه ما طلعش فتوح. تمشي كرة، وينه فتوح، وينه فتوح، والكرة تمشي للشيكو. شوف فتوح ما طلعش الكرة الأخرى، واضح معتمد شدوا أماكنكم. إبراهيم وفتوح ما همش طالعين اليوم برا، انتوما تصرفوا القدام. ترجع الكرة وسط الميدان، تلعب الكرة عن طريق عبد الله السعيد، عبد الكرة بيت زيرة، يورب البرازيلي داري له حساب. وشوف التغطية ممتازة، مباراة تكتيكية ممتازة من دياي للأمانة. ترجع الكرة حسام عبد المجيد، كايت ما يعديش ما يعديش ما يعديش شيكو بانزا. ترجع الكرة للفرقة الجزائرية، هي فترات ليسما أصعب الفترات على الفريق الأبيض. ترجع كرة الشحاتة، عوداي الدباغ، دباغ دفاع متقدم يخوف، ريسك كبير الدباغ، والكرة تمشي بشحط بدو قدامه، لكن برافو لوسيف، برافو أيتم لوسيف. ترجع كرة ممتازة بالتغطية المصرية، ولكن ليسما موجود مع اليمين سعد رضوان. مرات بنفس تفاصيل ماتش الذهاب، الفريق الضعيف كان أحسن من الفريق المضيف، لأنه ذهابا الزمالك كان أفضل من ياسم. دارجة كرة في اليمين، رضواني، رضواني واحدة اثنين هربت عليهم والتماس للبيت الأبيض. نادي الزمالك خمسة شامبيونز ليج في ذكريات أيام، من الأسود والأبيض إلى عهد الألوان، من ذاكرة 84 أمام شوتيك ستارز، 86 أمام لأفريكا سبور، عام 93 على شانتي كوتوكو، عام 96 على الشوتينج مرة أخرى، و2002 أمام الرجاء. كاس الكؤوس عام 2000 على كانو مدفع يواندي الكامروني، والكونفدرالية مارتين الأولى 2019 والثانية 23 أو 24، وفي المارتين على بركان. ترجع كرة خطيرة للفريق الجزائري، يتصدى بصعوبة نادي الزمالك. المباراة معقدة الآن على الفريق المصري، هل يسمى أفضل وخير؟ الزمالك في رصيده تقريب خمسة سوبر، يوم واحدة اثنين أمام الأهلي، يوم واحدة على الترجي، يوم واحدة على الوداد، يوم أيضا كاس خامسة. ترجع كرة خطيرة وتسديدة ومش ممكن، كرة البطولة يا خالدي، كرة البطولة يا خالدي. في دقيقة تسعة من الشوط الثاني لويس ما يكور في خمسة جويلية. شوف الكرة، شوف الوحدة اثنين، هجوم بدأ يلقى حلول، الثنائيات نتيجة التسريع في الريتم والإيقاع، يضرب دفاع الزمالك، يشوت خالدي وكاد يسجل هدف بطولة. عواد باتيو يقول المعلق الفرنسي، يعني بعيد على الكرة، لو جات في المرمى تدخل. هاي هاي كرة من خالدي، خطير أولاد الباشا. ترجع الكرة من الحارس عواد، معتمد ينبه اللاعبين. هذا الدوري مجموعات لا دوري تمهيدي ولا نوكاوت في البدايات، أنت في آخر نصف ساعة في مشوار البطولة، بطولة تعبت عليها برشا، عملت فيها رحلات مكوكية، صرفت فيها برشا فلوس من أجل أن تتوج بالتاج اليابة أمام الأنصار هنا في استاد القاهرة. ويسمع بادي بقوة الشوط الثاني بأفضلية الروسونيري. سين الديري، تشجيع كبير من أنصار السوسترة. أول بطل في تاريخ الجزائر ليسمع، لم تخني الذاكرة، على الطاير بدون أوراق. ترجع الكرة لخالدي، خالدي ضايعة من رضواني. شوف الفريق الجزائري يسبق بدنيا، فما فرق كبير. محاولة ثانية واتندانك، واتندانك بعيدة جابها في دكار. واضح لما تتفرج الماتش وانت هادي حس انه فريق اقوى من الثاني بدنيا. نادي الزمالك بدنيا متراجع. محاولة والتقدم من تندانك، يضغط عليه الشحاتة والكرة برا. ضربة مرمى لعواد، عشرة دقائق صعيبة على الزمالك. أعتقد أنه معتمد جمال مطالب أنه يغير الآن، يلزم يعمل تغيير الآن. ترجع الكرة لعواد، يلزم يعمل تغيير قبل فوات الأوان، لأنه إذا يسجل ويسمع تروح بالكاس. غادي ترجع الكرة إلى رمية الجانب، كرة للفريق الجزائري. استحواذ 65% في الشوط الأول، تقريبا 65-70 في أربع ساعة من الشوط الثاني. شوفوا قفشي مبانز، غير يا معتمد، غير يا جمال، اسمع الكلام. ترجع الكرة وسط الميدان، مراوغة والدخول. تندانك شوف اليسار، كرة مصيبة والجانب الأيمن، يتقدم إلى الجانب الأيسر، يهاجم السوستارة يمينا ويسارا. يمشي كرة إسلام مريلي، مريلي يوصل الملعب. ترجع كرة في اليمين، رضواني بالرأس السعدي. شوف ديما سباقين على الكرة. خالدي، خالدي، خالد يلعب واحدة اثنين، مرة أخرى تعاود، مرتين ولا ثلاثة، عرضية خطيرة بالرأس ترجع من الدفاع المصري. الزمالك في قمة المعاناة، وين التغييرات يا معتمد؟ يلزم تشوف مليح وتقرأ اللعب مليح، أنه الخصم الآن بدأ يركب الجاي. واضح جاني طول، جاتي رسالة تم تعييني رسميا مساعد لمدرب نادي الزمالك في الموسم القادم، شرفني. إذا مش يدخل الجزيل، ترجع كرة وسط الميدان، يمشي كرة عن طريق اللمسة، يمشي بيتزارع، يلعب على حل، يلعب على ضربة. نادي الزمالك مش مهم الأداء، لما يربح الكاس في الأخير كل شيء يتزارع، الأداء ولا الضعف البدني أو الفرص اللي يسمعه في الأخير، شكون مش يرفع الكاس؟ الربح يغطي على كل شيء. الآن كرة ثابتة لنادي الزمالك، تقريبا أول مرة الزمالك يوصل إلى مناطق اللي يسمعه في الشوط الثاني. ربع ساعة في اللعبة، 1-0 في الفينال. تغيير الثنائي، يدخل السيد ويدخل الجزيري، زوز تغييرات في نفس التوقيت من معتمد جمال. يمشي كرة خطيرة والحكم يقول عاود ألعب على الزفارة. حاول المباغتة نادي الزمالك، ولكن هاتشول جابوني قول تلعب لما زفر. وصلت الكرة عبد الله السعيد، جاهز بدنيا عبد الله، ولكن من اللاعبين من تينة اللعبية اللي بكرة يربحك لقب. عبد الله السعيد من هذه التينة من اللاعبين الأبدال، يمشي من كرة عبد الله يحضر في كرة ثابتة خطيرة السعيد، ارتباك من بوبوت، ترجع الكرة مناطق الجزاء، حاول تشيكو بانزا بالرأس وسهل البنبوت، سهل الكرة البنبوت، دويلة ترجع بالرأس إبراهيم سعيد، نغرط الدفاع الجزائري هو التماس مصراوي، كرة لنادي الزمن، التغيير الأول بخروج جيد منطق، التغيير الثاني ممكن يخرج بنز تشيكو جي على طرف عدي اي لا 30 من غادر هو الجزير يدخل وي هي شيكو بانزا
1: رقم 39 محمد السيد،
0: يدخل محمد السيد ويدخل سيف الدين الجزيري جاهز، إذن يولي عدي على الكولوار ويدخل سيف بونتا، منطقي جدا، إذن كرة ستعود الآن لنادي الزمالك بتغييرات معتمد، هل تقلب المباراة؟ ترجع كرة بالرأس، خطير سيكون جاهز، خطير تمشي كرة في منطقة جزاء والجزيري يضغط والكرة للحارس، ترجع من بومبوت، بنبوت يلعب الكرة عن طريق الرضواني، سعدي رضواني، ترجع كرة للزمالك، سيف الجزيري، سيف الجزيري، سيف يمشي معاه الكرة مرة واثنين وخمسين مرة لكن في الأخير تخرج، خرجت الكرة على التونسي سيف الدين الجزيري، كان هداف كأس العرب نسخة 21 في قطر، ترجع كرة من فريق الاتحاد، رضواني في اليمين متوازن فريق لويس ماي يهاجم يمنة ويسرى، خطير المهاجم ولكن الدفاع، الدفاع عبد المجيد بامتياز، كرة ضايعة في وسط الميدان يلتقطها بنزيرا، يمشي باش يتحسن أداء الزمالك في رأي واعتقادي بالتغييرات، يضغط السيد حاول يقوي وسط الميدان، والآن ترجع الكرة ممتازة جزائرية ملعوبة خطيرة وصلت عرضية، هو خادي، خادي واحدة واثنين وكرة قريبة جدا من هز الشباك، فبرشا حظ لنادي الزمالك، خالدي كاد يعد الأرقام ويحقق اللقب الغالي، تشيكو ما يحبش يلعب يعني ما يقدمش أداء وبعد يغضب، شوف الكرة خطيرة من خالدي وراء الخطورة المستمرة للي يسمع في هذا الشوط الثاني لكثرة فيه التسديدات والفرص الجزائرية، ولكن الكرة جوال، كابتن لطيف كان لاعب تاريخي أيضا في البدايات مع نادي الزمالك وبعد معلق رياضي ومسؤول وحكم أيضا، يقول فيها يعني كرة القدم جول هدف، يلزم الترجم سيطرتك كي يسمع ولا كل شيء ممكن، فما خط الآن يلعب على الكرة الثابتة نادي الزمالك، نادي الزمالك قاعد يلعب ويقرب من الكرة الثابتة، وحذاري اللعب هذا عنده انذار، هذا سر الاحتجاج، هذا سر الاحتجاج الزملكاوي، نقطة مهمة جدا في المباراة، تدخل قوي من حسين، هل هو الدهيري؟ لا من رقم 8، رقم 8 اسلام مريني، هل هو عنده انذار ام المطالب بكرت احمر مباشره؟ لا ادري، سنتابع اللقطه فيما هو قادم، عشرين دقيقه لعب في الشوط الثاني، جمهور الزمالك ينادي على جيران، الواحد اثنين الفار راح فيه، أكيد هيثم شيك في اللقطة هذه هل فيها كرة أم لا، هنا وشاد وانذار على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد والأخوة قصفر الاحتجاج ما فهم شيء، ألعب الكرة تمشي لعبد الله، هذه الكرات صعيبة، هذه الكرات تخوف. يمشي عبد الله، يمشي السعيد، يلعب على القائم الثاني، وبن بوت ممتاز، ممتاز بن بوت. ترجع الكرة ليسمى، داخل برشا في اتجاه الحارس عبد الله، ما مشيتش معاه اليوم حتى الكرات الثابتة. ترجع الكرة عن طريق مالون، يوصل ميدان مالون، خدم النهاية الكبيرة، النهاية الحلم في رابط الأبطال بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي سان داونز. ترجع الكرة عبد المجيد، حسام عبد المجيد، فتوح طالع البلوك ويضغط الفوق المدرب الدياي، ولكن كرة ممتازة، فات السلل على الدباغ. حكم يقول العب الآن، خطيرة ما زالت، وحط الكرة والدفاع بعد يجيب الفار، كرة تمشي عن طريق الدباغ، يخسر الكرة سلل. تسلل فعل راية من الأول المساعد، تسلل كان واضح، تسلل واضح. ذكر إذا تواصل لقاء على 1-0 للزمالك فأننا سنلتجأ إلى ركلات الترجيح. ماشي وقت إضافي للكرة الإفريقية، 90-90، يعني وانت تلعب 90 دقيقة ذهابا وخصمك يلعب 120 دقيقة في الإياب، كانوا نوع من الأدفانتج للفريق المحلي. هذه إفريقيا جابت فيها الحقيقة. ترجع كرة ليسمى، انتصر توقيت الشوط الثاني، الزمالك متقدم دقيقة 5 عن طريق الدباغ، أفضلية جزائرية ميدانية، ولكن الزمالك ما زال واقف. مالون يمشي كرة، ترجع بالرأس، الزمالك دفاعيا منظم، هجوميا ضايع اليوم، ويسمى متوازن بين الخطوط، والكرة تمشي دان دان. يلعب الكرة المهاجم الإيفواري، ولكن خبرة عبد المجيد، حسام بخبرات السنين ضايع الكرة. الفريق المصري على القائمة الثانية، القائمة الثانية خطيرة جدا، والتسديدة والدفاع مرة أولى، كرة مرة ثانية، مش ممكن يا الله، مش ممكن، ضايعها ليسمى، ضايعها ليسمى. خالدي يا خالدي، مش ممكن، كرة أخرى تقريب في شباك خالي، هذه المرة إصرار جزائري كبير، والخالدي كورت واوت، قتالية كبيرة، يفك الكرة للمدافع ويعطي كرة الخالدي، والكرة عالية. مع هذا المسلسل الأهداف المهدورة، يلزم جمهور ليس ما يخاف، لأنه اللي ما يسجلش يقبل، واللي ضيع يخسر. يخرج إسلام مريلي ويدخل لكونزا، هو التغيير الأول من المدرب القدير المخضرم لامين دياي. يمشي كرة طويلة من عواد، في كرة طويلة ومن الأفضلية بالرأس، يلعب الكرة السيد في وسط الميدان، فتوح بالرأس، ضربات الرؤوس الآن، ترجع على الأرض من اليسار لوسيف هايثم، يلعب كرة لكونزا، ترجع الكرة حسين الديري، مالون، كرة إلى السعدي رضواني، وترجع للزمالك، فتوح بالرأس، كلاهم بالاندفاع البدني. ترجع كرة خطيرة، عبد الله يمر، والدفاع لا، الدبال عدي الدبال الفلسطيني كان قريب، والمدافع بالآخر كان أقرب. والهزمة السريعة، الكرة الخاطفة، يضغط نادي ليسمع انطلاقة سريعة عن طريق اللاعب رقم 30، يمشي بالكرة المهاجم الإيفواري، وضعت الكرة على كامغات. شوف حتى وقت اللي يغلط لاعب الاتحاد ونفسه في الزمالك يرجع كرة ما يعرفش يتصرف فيها. ضاعت الكرة على الجزيري، هذا هو الديري قدامك لامين دياي صاحب تجربة كبيرة وألقاب أفريقية ربح الشامبيونز ليج مع مازيمبي، لم تخني الذاكرة حققها أمام ليسما دياي، هو وقتها كان مدرب المازيمبي. ترجع كرة في الأوت، كرة للتماس، رمية جانبية، خرجت كرة على السعدي رضواني معتمد ولا 20 دقيقة انتهي ودقائق الحسم والكرة العواد، يمشي عواد يلعب كرة طويلة، انتهي الكرة لمن الأفضلية بالرأس، يقاتل الجزيرة الجزيري مع مالون، عودة من التسلل.

ساعد الكل القرارات في الأوفسايد صحيحة ممتاز. الجمهور يساند مالون يمرر يدير يستقبل ثم يلعب كرة طويلة ضاعت الكرة على نادي الاتحاد شحاتة كرة طويلة للجزيري بالرأس تفوق عددي وتحسن تموقع لدفاعات الاتحاد ترجع كرة للميدان تاندنج تاندنج يتقدم تاندنج يلعب كرة باليمين غادي غادي غادي في التحضير لكونزا داندانج وفي خطأ حكم يقول العب يعني قريب من لقطة كابونياتشو كل ما فهم شيء ديري مرة أخرى اليوس ما يضغط كرة في الوقت القاتل يدخل كرة والدفاع من المتوسط شحات ثم الكونتر جزيري ما يقدرش يلعب كرة يضغط عليه الفريق الاتحاد فما شيء هلا كرة جات باليمين السعدي رضواني السعدي وزع كرة خطيرة لمصلحة الاسماء ويدخل الدفاع يدخل نادي الزمالك كونتر اتاك خطيرة لو توصل بيتزيرا ترجع الكرة السيد تجيش من دياي ترجع الكرة من السيد كرة بدون عنوان سهلة 28 دقيقة لعب في الشوط الثاني 1-0 لفريق الزمالك شوف الأرقام تعطيك فكرة على المباراة 9-1 التسديدات للياسمي ترجع كورة لنادي الزمالك يلعب على الكونتر أتاك هذا حل الوحيد لمعتمد جمال اليوم شحاتة وصلت إبراهيم محمد إبراهيم بدأ التمريرة لبيتزيرا بيتزيرا الخطير وضعت الكرة على البرازيلي باي من الدفاع الجزائري سعد الرضوان تقريب نفس طريقة تدبير مباراة وتسيير ماتش السي ار بي في نصف النهائي اللي كان في القاهرة ترجع كرة من التماس بسرعة للفريق لياسمع 20 دقيقة نهاية المباراة عطفا على الوقت البدل الضايع يا هدف من هنا ومن هناك يا ضربات الترجيح بالانتظار كرة تمشي لصالح لياسمع تماس لاتحاد الجزائر الأندية الجزائرية المتوجة قاريا يتقدمها شبيبة القبائل ثم وفاق ستيف ثم عنا طبعا اتحاد الجزائر زوز القاب افريقية واحد في البطولة والثاني في السوبر مولودية ايضا بلقبها الوحيد وكان باكورة القاب الاندية الجزائرية ببطولة افريقيا بالنسبة للأندية المصرية المتوجة هما أربعة الأهلي الزمالك الإسماعيلي بيراميدز ترجع الكرة بمخالفة لصالح عواد الربع ساعة الأخير في نهاية القارة كرة ترجع بالرأس ديري فما شيء يقول حكم الكابوني تمشي كرة لمحمد السيد أول مرة يطلع فتوح ناقصة كرة أحمد فتوح وخطأ ضد السيد خطأ واضح لصالح ليكونزا

مهما تكون نتيجة اللينا. الزمالك مطالب بسرعة أنه يستعيد أنفاسه وتركيزه ويوجهها نحو فينال البطولة الدوري يوم الخميس القادم أمام سيراميكا كليوباترا. كرة ملعبة طويلة ترجع لمن؟ لحسام عبد المجيد. فنيا عالية الفرقة الجزائرية. ترجع الكرة من الدراوي إلى هيثم نصيف إلى بن سازة إلى الدراوي. كرة من الدراوي. دراوي التوزيعة والكرة توصل عن طريق تاندانجا وتحط الكرة لكونزا. حل اللعبة على اليمين موجود الرضواني. مالون رضواني. رضواني مرة أخرى في قدامه بشي حاول يوزع. رضواني والتماس. تماس جزائري دقيقة 77 في المباراة. ترجع كرة من رضواني وضربة مرمى للحارس عواد. لم يتعامل معها بالشكل المطلوب لاعب الاتحاد. ركلات ترجيح بدأت تقرب إلا إذا فما ضربة قاضية من هنا ومن هناك. اللي يسجل ربح الكاس. عواد فتوح يلعب كرة طويلة. فتوح يدخل ملون بامتياز. مدافع جيد الكاميروني. تلعب الكرة مرة أخرى. بن زازا حكم ممتازة يعطي الأسبقية. كرة جزائرية. يتقدم رضواني. السعدي. رضواني السعدي خطيرة هذه منطقة الجزاء. يرجع السعدي يعمل عرضية والدفاع المصري يتدخل. يتدخل الدفاع المصري في إصابة لمهاجم اتحاد الجزائر. ضغط لويسما متواصل. تدخل كان هذه المرة من اللاعب محمد إسماعيل. هل يراجع الفار اللقطة أم سيعتبرها عادي؟ نحن بالانتظار. الأعصاب مشدودة متوترة من الجانبين. لياس الشتي لاعب خبرة يستعد للدخول في هذه الدقائق الحاسمة من المواجهة. ممكن ما فما شيء. الفار يقول إشارة تاتشو واضحة. إشارة تاتشو واضحة جدا للجميع.

من سيكون أكثر تركيز في هذه الدقائق الأخيرة الحاسمة المباراة. نهائي الذهاب كان أفضل ونهائي العودة متوسط جدا فنيا. وناصر منسي يستعد للدخول. زوز تغييرات أخرين من معتمد جمال

0: برجع الكرة لويسما ورا وسط ميدان مالون لوسط ملعب داندان يرجع بالكرة للديري حسين الديري لكونزا مالون مالون يلعب كرة ترجع بالرأس سيد شحاتة هربت الكرة على عودة الدباغ ممكن بشي خرج عودة الان او بيتزيرا سنرى ترجع الكرة شحاتة وسط ميدان عبد الله السعيد يلعب كرة طويلة لبيزيرا بيزيرا والدفاع الجزائري حسين خرجتش الكرة مازالت في الميدان إبراهيم كرة لمصلحة الزمالك كرة طويلة الترجمة مرة أولى مرة ثانية صراعات بدنية نو فاول جزيري باية فتوح يلعب كرة شحاتة ما يعديش ولكن كرة تبقى الفتوح يلعب كرة طويلة في مناطق الجزاء وسهل البنبوت سهل الكرة البنبوت التغطية كانت من الظهير الأيسر لعب هيثم نوسي دقائق الأخيرة في المباراة شبح ركلة الترجيح بدأ يقترب بقوة تمشي كرة في الوسط هو فتوح منه حتى من التراجع البدني نهاية موسم لصق ماراتوني موسم طويل كأس عالم على الأبواب ومراق واضح يدخل إيشو وبالفعل يغادر الدباغ ويدخل مانس عوداي يسجل هدف الأمل في إفريقيا على فكرة في هالأسبوع الزمالك خدم برش على ركلات الترجيح يدخل ناصر منسي غادر عدي ومن يكون المغادر الثاني على تشكيلة الزمالك المتقدم بهدف والمتعادل بين مواجهتي الجزائر والقارة
1: عدي الدباغ ونزول تسعة ناصر منسي
0: دار شاكورة مرة أخرى في وسط الملعب لصالح ليكونزا يلعب الكرة تان دانج ما يعديش الزمالك يرجع يستعيد العافية الدفاعية الآن سكر كل المنافذ ترجع الكرة ليسمع 83 دقيقة في اللقاء والمواجهة مواجهة صعبة معقدة جدا اللي تحسمت ذهابا في الوقت البدل الضايع وفي الإياب مع الدقائق الأولى لحد الآن خطأ واضح ضد ناصر منسي ترجع الكرة ليسمع وسط الميدان تلعب كرة للفريق الجزائري في اليمين يلعب الكرة مالون سعدي رضوان قوي عليه بعيدة برشا من تاندانك أو ليكونزا والتماس مصري والكرة تمشي في وسط الميدان كرة طويلة يحاول منسي وصلت الكرة الجزائري هذه خطيرة هذه خطيرة ولكن الحكم يقول تسلل فما تسلل على ناصر منسي شوفوا القرار مرة أخرى من هذا المساعد الجيد قراراته تقريبا كلها كانت صحيحة في الأوفسايد هنا مرة أخرى شابو صحيح فما تسلل الآن الحضري والسيطر طبيعي جدا وصلنا للدقيقة 85 الحضري والسيطر على النهائي في الدقائق الأخيرة ناصر منسي يربح المدافع ولكن تبقى مصرية زملكاوية عن طريق بيتزيرا بن زارع حل على اليمين يمشي عبد الله السعيد كيا برشا هذه خطيره نادي الزمالك ثلاثه ضد اربعه اذا يراوغي ولا مشكل فيها يمشي بالكوره يدخل يعمل عرضيه خطيره راسيه ويتصدى الحارس يتصدى بن بوت نعم كانت خطيره شكلا ومضمونا برافو من منسي وبرافو بن بوت

0: أجواء كبيرة تذوب الحماسة في مدرجات استاد القاهرة. مانسي الغدار وبرافو بن بوت الآن ركن نادي الزمالك. الدقائق للحسم قبل ضربات الحظ اللوترية. يمشي الكرة عن طريق التسعة أو 19. عبد الله السعيد قطار الزمالك أم قطار ليسمع. يمشي الكرة عن طريق عبد الله السعيد على القائم الثاني خطيرة والجزيري حرم منها ناصر منصر. كرة مشيت الناصر هذه بتاع ناصر. كرة برا يتنفس السعداء المشجع الاتحادي. برافو بن بوت. كرة خرجها من تحت العارضة ماشية للركن ماشية للركن. 86 زمالك ياسمع 1-1. ضربات الجزاء تقترب. التماس مصر الاستحواذ نفسه من معطيات الشوط الأول. 66.1 ياسمع 33.9 للزمالك. عواد طويلة الكرة وسط الملعب هربت عليهم الكل والحكم يقول خطأ كان ممكن يعطي سبقية لمنسى. تغيير في تشكيلة ليسما يعني بدأ يفكر في المنافذين ممكن بتاع ضربات الجزاء. عبدالله شحات بدأ يقف على الكرة أكثر نادي الزمالك الآن. ترجع الكرة للأبيض المصري ورا الابيض الملكي بيزيرا. يدخل طويلة بيزيرا بتحط الكرة. هيدر السيد التغطية موجودة. اسماعيل كيما جات ورا الثانية بالوسط. نادي الزمالك دفاعيا منظومة ممتازة. هنا خطا وهنا توزيعة مرت سلامات خارجة الكرة. أوت ضربة مرمى للزمالك. كرة كانت بعيدة الكل ينتظر. يدخل بن عياد بديل المهاجم الإفواري كما قال. صور دخول بن عياد لتنفيذ ضربة جزاء. الوقت معاه 88 دقيقة في الماتش. والمدرب داي يفكر بالخماسي اللي يشوف إلا إذا يغادر كما قال. يدخل بين عياد ورا طويلة لمن الأفضلية. دارس وسط الميدان إلى الدفاع إلى الحارس بين بوت حسين الديلي. يلعب كورة السعدي رضواني. رضواني وسط الملعب. ترجع الكرة مرة أخرى رضواني بين بوت. دقيقة ونصف على 90. كرة ملعوبة وطويلة لمن الكرة للزمالك. طويلة الكرة من عبدالله بيتزيرا وبعيد عليه. هذه لو أوقفها بيتزيرا تكون صعيبة برشا. كرة طويلة من الدفاع الجزائري الاتحادي بالرأس. عبد المجيد حسام وخطأ. فاول حسام خطأ يستفيد منه. 99.99% ركلة الترجيح هي من تحسب معركة الفينال اليوم. لكن خلينا ننتظره استناه. كرة كل شيء ممكن. الهدف يأتي من غير استئذان. وعبد المجيد على اليمين يلعب الكرة. اسماعيل ويلة من سمعة وصل كرة في وسط الميدان لنادي الزمالك. يقاتل السيد وفي خطأ. آخر المحاولات. خطأ على اللاعب ليكونزا. يلعب كرة طويلة في الصندوق نادي الزمالك. 90 دقيقة كم سيضيف تشو لحظات لتقرير المصير ومسار الكاس ومدار البطولة هل تكتب بعنوان الأبيض الملكي أم تسجل بالحمرة والكحلة للاتحاد؟ ثلاثة دقائق قبل ضربة الجزاء. ورا من التماس الزمالك يواجه الآن، يلعب كل أوراقه الزمالك الهجومية. ترجع الكرة حسام عبد المجيد بيتزيرا، شوف الكنترول البرازيلي، هربت عليه هو التماس. راق طبيعي جدا، عمله مردود كبير بدل يجريه برشا ليسماليو، ضغطه برشا في الشوط الثاني. والكرة خطيرة خطيرة، مش ممكن لسيف الجزيري، مش ممكن جاز الجزيري يتعثر في الكرة ويمنع الزمالك من القاضية لتعود إمكانية الكولة للاتحاد. لا خطأ طبعا، في فاول، حكم شيقول يقول لا، حكم يقول ألعب. طبعا هاد شهولي عنده القرار، طالب بمخالفة للاعتراض مهاجم الاتحاد، ولكن الحكم ماتشو والعادية ألعب. إصابة الإسماعيل، إذن بين عواد وبن بود المنافذين الخمسة في كل فريق، ستحسم الأميرة السمراء كأس الكونفدرالية للعام 2026. هل يكون اللقب الثالث زملكاوي أم تكون النجمة الثانية للاتحاد؟ فرصة كبيرة أدرها الزمالك، آخر كرة. في الإعادة شوفوا أنه الجزيري نجح في لعب الكرة، حاول يرجعها روتريل المنسي ولكن الدفاع والتفتر. لا، الجزيري لم يتعثر في الكرة بل كان قريب من الاسيست. إصابة الإسماعيل، الجمهور ينتظر، ضربات وركلات ترجيح مؤكدة ستكون السادسة في تاريخ هذه البطولة، أولها من أول نسخة 2004 بين هارتس أوف أوك ونادي أشانتي كوتوك، الثنائي الغاني في الفينال. الثانية كانت 2009، الملعب المالي فاز على ستيف في نهائي الزمالك وبركان وفاز به الزمالك 2019. فما فينال أيضا كان بين الإفريقي والمغرب الفاسي وفاز به الماس. هذا تقريب كل النهائيات اللي معناها ركلة ترجيح كانت حاسمة، مثل نهائي بيراميدز وبركان وفاز يومها بركان. المباراة تتواصل الآن، كرة للحارس عواد، المنصة الشرفية موتسيبي، الحضور على أعلى مستوى، وزراء الشباب والرياضة البلدين، وننتظر الآن الحسم رسميا. الآن مباراة الزمالك والو يسمع انتهت في 1-0. الهدف المبكر من عدي الدبار كان حاسم في دقيقة 5.
1: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
2: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحضارة، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent.
1: نعود أصدقائي المشاهدين إلى لحظات الحسم لأكثر وقت دق في القلوب الآن بتاع عشاق الزمالك ونادي الاتحاد. أو النهائي في البطولة كان بركلات ترجيح يعود ل 2004. هارتس أوف أوك فاز على شانتي، وآخر نهائي بنفس ستيل والطريقة فاز به بركان على أورلاندو بيران عام 22. إذن الانطلاقة في مسلسل الركلات. عواد هل يكون له دور؟ بن بوت هل يصنع الفارق؟ الآن الإجابة. شحاتة اختار المكان لتنفيذ الركلات، وليسمع هو ليبدأ الأولاني في التسديد. الأعصاب كبيرة، هو الثبات، هو التركيز، هي حراسة مرمى، هو حظ. إذن أو الزمالك يشوطون. ابعد عواد، بن بوت وعبد الله السعيد. عبد الله السعيد وبن بوت دعوات المعتمد. مهمة جدا الركلة الأولى، لذلك تلقى في العرف الكروي في ضربات الجزاء كل فريق يبدأ المنفذ الأول اختصاصي من أحسن ما عنده والأخرين ويتصرف في البقية. الآن كيف يتصرف السعيد أمام القوي بن بوت، أمام المخضرم والسنوات عبد الله؟ السعيد وبن بوت 0-0 البدايات. عبد الله السعيد كرة الأولى، يتقدم عبد الله يحطها 1-0، ولكن بن بوت خطير. 1-0 لنادي الزمالك. واحد صفر للملكة. ممتاز التنفيذ من عبد الله السعيد. الجمهور ينادي بصوت واحد، 60,000 حنجرة. عواد عواد عواد في العادة معتاد التخلص من الضغط النفسي مع كل كورة، يرتاح وكفتين الثلاثة عند تنفيذ الخصم ثم يرفع الضغط عليهم. الله يعين الجميع. الكرة الأولى للاتحاد، الكرة الأولى للاتحاد، يتقدم ينفذ والتعادل. ممتاز الدراوي، زكريا الدراوي في الجول. 1-1 زكريا بثبات. ممتازة من زكريا الدراوي، يلعب في المضمون، استنى الحارس قفز وخرج الكرة. الضربة الثانية للزمالك، أحد اللاعبين يدخلوا بدلاء الآن. كرة الثانية لنادي الزمالك. بن بوت مرة أخرى في المرمى، كرة النادي الزمالك تمشي الكرة ويحط الثاني. 2-1 الزمالك، 2-1 يا زمالك. تقريب ينافس طريقة الدراوي في نفس المكان أو لا؟ هذا حتى سنترال، حتى في الوسط، حتى في الوسط. 2-1 للزمالك. يعود عواد، يرجع الضغط على الياسم. في الاخراج الافريقي لا يكتب شكون يشوط. لا، رقم 7 غادي، غادي رجل الذهاب. الان في ركله الاياب، غادي وعواد حطها في مادي سليمان. الان ضد عواد يمشي غادي، خادي ما يبعدش برشا عن الكرة. خادي يمشي الكرة يشوط الكرة ويشوط ويسجل هدف التعادل للاتحاد. خادي ما يضيعش، صعيبة برشا على خادي. اثنين اثنين في ركلات كلها إثارة، كل حارس تبع ركلة وقرب من الثانية. الآن الركلة الثالثة، ودائما اعتد القول في ركلة الترجيح أنه الثالثة تقريبا ديما يصير فيها منعرش. سنرى كورة للزمالك وبعدها للاتحاد، فمن يسجل ومن يهدر. الآن من العميد حسام عبد المجيد، حسام بن بوت يتقدم لاعب منتخب مصر. تركيز وفيه خوف، الحارس تركيز وفيه طمع. الآن لحظة مين قد يمشي حسام عبد المجيد وبن بوت. حسام يتقدم عبد المجيد ويحطها بكامل الصعوبة يا عبدو. ثلاثة زمالك اثنين الاتحاد. ثلاثة اثنين الابيض الملك. شوف الكرة صعيبة برشا بن بوت، يعني يكاد يكون مس. العودة مع عواد، قام يسجل الاتحاد الثالثة. 3-2 الركلة القادمة ستكون جزائرية من نادي الاتحاد، أظن بن عياد. لا مش بن عياد، الكابتن يمشي بالكورة ويحطها رائعة جدا. 3-3 ممتازة جدا. 3-3 عن طريق الرضواني، سعدي رضواني وجول. حتى في الوسط في سقف المرمى. 3-3 الزمالك لياسمع. ضربة رابعة نقرب ونقترب، الحسم قريب. فلمن تقول ولمن تكتب؟ ناصر منسي، منسي مع بن بوت. ناصر منسي والركلة الرابعة، حسو خايف برشا. بن بوت يحاول يأثر عليه، يمشي ناصر منسي. ناصر منسي حطها عالمية يا ناصر، عالمية يا منسي. منسي عمرك ما تنساه، يسجل الأربعة ثلاثة. الضغط على الاتحاد. آي آي من الركلة، شاتها بقوة، شاتها بامتياز، شاتها مغير رهبة، شاتها وين يسكن الشيطان. 4-3 زمالك. إذن الضربة الرابعة لنادي الاتحاد، كرة جزائرية. نعم الآن هو بن عياد يدخل في الدقيقة 88. بن عياد وعواد، بن عياد وعواد تقريبا نفس الحروف. بن عياد ويحطها بنفس المكان. بن عياد يضرب 4-4 ممتازة من بن عياد. 4 الزمالك، 4 الاتحاد. نفس هدف ناصر منسي مع بن بوت.

من التونسي جاز، 5 جزيري فقط كبير ورهيب على الاتحاد. تبيع مبروك الزمالك، تتسجل نمشي للسيري 2، 5-4 جزيري على بيبوت في الوسط بعدها الحارس ولا ريسك. إذا بتكون عندك قوة أعصاب في الركلة الأخيرة ويلزم الضياعش أمام حارس ممتاز. الآن الضغط على الاتحاد، ضغط على اليسمى عن طريق اللاعب هيثم لوسيف، يتقدم لوسيف، يتقدم ويحطها، مش ممكن يا هيثم. 5-5 5-5 طريقة تدرس في تنفيذ الركلات من الجانبين. لوسيف ويغالت عواد، 5 الزمالك 5 الاتحاد. ممتازة من هيثم لوسيف، خلنا في السيري الثانية. الضربة السادسة، يرجع الضغط، يتنفسوا وقت اللي يسجل فريقهم، يسجل الخصم ترجع الصعوبات. يمشي بيزيرا، بيزيرا والضربة السادسة، بيزيرا وبنبوت، بيزيرا بيزيرا بيزيرا الحطة، 6-5 سلاساو. الملكي يرجع يضغط، طلعين اللاعبين، 6-5 6-5. بيتزيرا يسجل، إذن الكرة الآن في الركلة السادسة للاتحاد. ممتازة من بيتزيرا، هدوء والثبات والتركيز والنجاح. 6-5 زمالك. الركلة السادسة الآن، هل هو الشد؟ يمشي كورة للفريق الاتحاد، يلعب كورة ويحطها، 6-6 يا شتي، 6-6. ودلاء دخلوا سجلوا ضرباتهم، 6 الزمالك 6 ليسمع.

أصوات الويب، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

سلخو اللي بدلخو هلا لا لا لا بنادم را شيطان وغلبو دار الدنيا في قلبو يخونو يغدرو ويكذبو هلا لا لا لا شو

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الوي نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

شكرا لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر جراجي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهور الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: دراري شنو بلان هاد الصيف؟ نمشيو للبحر؟ شبان لكم الدراري؟ أكادير؟
2: أه؟
1: من بعد حسيمة،
2: ومن بعد أزمور
1: وجديدة وزي

0: خلقك تقن.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

لنا

0: بحتاجك لك ودعمك يا أمي.
1: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

0: غطى في اللقطة الماضية. دقيقة الأخيرة الآن كم سيضيف حكم اللقاء؟ وقت محتسب بدلا من الضائع. منقولة كرة في اليسار.
1: وقف الغول.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

Gracias.

Buenas, buenas.

0: صحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. موعد جديد يجمعنا بكم من خلال مباريات كوبا سود أمريكانا دور البلاي أوف الذي يتواصل هذا الأسبوع لمعرفة الفرق التي ستتواجد رسميا في دور 16 دور الثمن النهائي. وطبعا نتعرف على الفرق التي ستلحق بالفعل بالنوادي المتصدرة لدور المجموعات والتي سنذكر بها، لكن نتعرف على طبيعة المنافسين اليوم. بوليفار في مواجهة نادي غريميو، مواجهة بوليفيا برازيلية من أجل بطاقة العبور إلى الدور القادم. هذه مباراة الذهاب التي تلعب في بوليفيا في انتظار مباراة العودة. استاديو إرناندو سيليس ماكل بوليفار الذي سيحتضن مباراة الذهاب. هذه تشكيلة بوليفار: لامبي في حراسة المرمى، ساغريدو القائد 4، إتشيفيريا 5، أرياغا 3، زاكريدو رقم 2، فاكا 6، ميلغار 80، ماتيوس 14، رودريغيز 17، كوتيراتشيو رقم 9، إضافة إلى أسبريليا رقم 27. طبعا تابعنا قبل حين الحكم البيروفي روبرتو بيريز غوتيريز الذي سيقود المواجهة، بينما دييغو آرو الذي يقود طبعا طاقم تحكيم الفار على الصورة. هذا هو الحكم البوليفي أو الحكم البيروفي روبرتو بيريز غوتيريز الذي سيتكلف بقيادة هذه المواجهة. نتعرف على اختيارات المدرب فيتور سيفيرينو. فيتور سيفيرينو الذي يشرف على نادي البرازيلي غريميو. فيفرتون في حراسة المرمى، بافون 7، جيديش 43، ليوناردو 3، غابرييل 54، دودي 17، بيريز 33، تيتي 21، فيا سانتي رقم 20، إنامورادو 99، إضافة إلى برايت وايت واحد من الأسماء المخضرمة في تشكيلة نادي غريميو الذي يبقى مرشحا كبيرا لتجاوز هذه المرحلة واللحاق بمواطنيه في دور الثمن النهائي. وسنتعرف طبعا على بقية برنامج مباراة كوبا سود أمريكانا في دور الثمن النهائي. طبعا ثلاث مباريات متبقية عن مرحلة الذهاب. لدينا بوكا جونيورز أويكينز التي ستلعب بعد اللحظات، ولدينا كذلك سانتافي الذي سبق له أن توج بلقب سود أمريكانا، وهو الفريق الكولومبي الوحيد بالمناسبة الذي فاز بلقب سود أمريكانا. سيواجه نادي كاراكاس الفنزويلي. هذه بقية المباريات عن دور البلاي أوف، في حين لدينا ريكوليتا ساو باولو، أولمبيا، ريفر بليت، أتلتيكو مينيرو، ماكارا، بوتافوغو، مونتيفيديو سيتي، توركي، الأندية التي عبرت بصفة رسمية إلى الدور القادم بحكم تصدرها للمجموعات الثمانية في انتظار التحاق البقية. ولاحظوا الحضور البرازيلي القوي في هذه المرحلة. لدينا ساو باولو، أتلتيكو مينيرو، وبوتافوغو، والأقرب كذلك أن يتواجد نادي سانتوس الذي فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب أونيفرسيداد سنترال في انتظار لقاء العودة، لكن بنسبة مئوية كبيرة جدا سانتوس سيتواجد في دور الثمن النهائي. فاسكو دا غاما، فريق بالأمس الذي أجبر إندبندينتي ميديين على التعادل هدفان مقابل هدفين في كولومبيا، وبالتالي أتصور أن الأمور ستكون أسهل نسبيا لفاسكو دا غاما في البرازيل في لقاء العودة. ونفس الشيء للريد بول باراغانتينو الذي أجبر سبورتين كريستال على التعادل في طبعا البيرو.
1: Para la discriminación en las cinco días del estilo. Pero esta iniciativa del acto de

إذن دائما تذكير بشعار الكوميبول لا للعنصرية نعم للروح الرياضية بين اللاعبين بين الجماهير، وعادة طبعا يتم الوقوف احتراما لهذا المبدأ ولهذا الشعار الذي طبعا أصر على أن يكون حاضر من طرف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. إذن ضربة البداية بعد حين مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس هنا في شهر يوليو هنا لقاءات البلاي اوف في السود أمريكانا في انتظار طبعا المرحلة الأهم وهي المرحلة القادمة التي ستلعب منتصف شهر أغسطس لا في ليبرتادوريس ولا في مسابقة سود أمريكانا. بالفعل رسمية لدينا ثلاث أسماء برازيلية متواجدة في ثمن النهائي ساو باولو أتلتيكو من وبوتافوغو في انتظار ربما غريميو أيضا الذي يلعب الآن أمام بوليفار وفاسكو دا غاما ريبول باراغانتينو وسانتوس، وهذا ما يقوي من حدود الأندية البرازيلية من أجل التتويج بلقب سود أمريكانا. لقب النسخة الماضية طبعا كان لفائدة نادي لانوس الفريق الذي يجد نفسه هذا الموسم يلعب البلاي أوف، وبالفعل هو فاز في لقاء الذهاب بالأمس أمام سينسيانو هدفين مقابل لا شيء، وبالتالي خطوة كبيرة نحو الدوري القادم ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب المحقق في النسخة الماضية. الكرة في التماس لفائدة نادي غريميو. غريميو طبعا على الورق هو المرشح للانتصار على الأقل التعادل حتى مباراة العودة في البرازيل في معقل نادي غريميو. مشاهدي الكرام الكرة البرازيلية التي لم تحقق لقب السود أمريكانا منذ 5 سنوات هذه مراوغة ممتازة، العرضية التغطية الدفاعية موجودة، لا زالت هنا الفرصة قائمة، محاولة مرة أخرى لرفع الكرة العرضية جول. الهدف مبكر، هدف مبكر مشاهدين الكرام يأتي عن طريق كاوتروتشيو. كاوتروتشيو بالفعل يتمكن هنا من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الدار. بوليفار يفاجئ الكل، بوليفار يتمكن هنا في هدف سريع منذ الدقيقة الأولى، الكرة الأولى، العرضية الأولى، الضربة الأولى هنا لعادة مرة أخرى، خطأ في التغطية الدفاعية والمهاجم كاوتروتشيو يتمكن برأسية مركزة من الإمضاء على الهدف الأول. سريع سريع يا بوليفار، سريع هذا الهدف يا بوليفار، هذه الرأسية الماضية والمتابعة نحو الشباك بتقدم بوليفي في وقت كنا ننتظر فيه البداية لنادي غريميو. الضغط من جانب نادي غريميو ولكن العكس هو الذي حصل، كاوتروتشي والمهاجم يتمكن من الإمضاء على الهدف الأول برأسية مركزة، لكن يسأل دفاع غريميو، يسأل دفاع غريميو على التغطية التي لم تكن حاضرة أمام تواجد كاوتروتشيو، لكن أيضا تمريرة ممتازة من رودريغيز، العرضية فعلا الأولى من رودريغيز الجناح الأيسر على اعتبار أن نادي بوليفار يلعب بالأربعة 4-2 اليوم مع ساكريدو في الجهة اليمنى. طبعا لدينا ساكريدو الآخر في 2 ساكريدو في خوسي ساكريدو دائر الأيسر، وفي كذلك خيسو ساكريدو في الجهة اليمنى، إتشيفيريا إلى جانب اللاعب أرياغا في محور الدفاع، فاكا ميلغار رودريغيز ماتيوس هذا هو رباعي وسط الميدان إضافة إلى أسبريليا مع كاوتروتشيو في الخط الأمامي بالمقابل نادي غريميو. طبعا شاهدنا في المرحلة الماضية من سود أمريكانا فيتور سيفيرينو الذي يلعب بالأربعة 4-2-3-1 بافون كدائر أيمن، ونحن نتابع هذه الكرة والتصدي بعد ذلك من لامبي، أول كرة يلمسها لامبي، أول إبعاد من لامبي فريق غريميو 4-2-3-1 بافون كظهير أيمن، غابرييل على الجهة اليسرى، جيديش ليوناردو في محور الدفاع، بيريز ودودي تونيل ارتيكاز، ولدينا تيتي في الجهة اليمنى، إينامورادو في الجهة
اليسرى فيا سانتي القائد صانع اللعب خلف برايت وايت المهاجم الصريح. طبعا ننتظر ردة فعل فريق غريميو بعد الهدف المبكر لنادي بوليفار. بالمناسبة هذا أسرع هدف لنادي بوليفار هذا الموسم في مسابقة أمريكا الجنوبية. بوليفار القادم بكل تأكيد من مسابقة ليبرتادوريس بحكم أنه احتل المركز الثالث في إحدى المجموعات الخاصة بمسابقة ليبرتادوريس، وهو الذي طبعا أوصله للاعب مباراة البلاي أوف الخاصة بسود أمريكانا. طبعا قادم من الليبرتادوريس هو الذي يلعب الذهاب على أرضية ميدانه، في حين مباراة العودة تكون خارج أرضية الميدان. هذا هو قانون المسابقة في اتحاد أمريكا الجنوبية. طبعا مسابقتان ليبرتادوريس سود أمريكانا، حتى في السود أمريكانا في فرق قوية، حتى في السود أمريكانا هناك فرق رهيبة جدا بتاريخها وبألقابها على مستوى كرة القدم هنا اللاتينية. لدينا بوكا جونيورز ولدينا أيضا الريفر بليت. بالمناسبة احتمال أن نشاهد سوبر كلاسيكو في السود أمريكانا بين الريفر بليت وبوكا جونيورز، هذا إذا نجح الفريقين في الوصول، أو نجح الفريقان في الوصول إلى نصف النهائي، فهما سيتواجهان في هذه المسابقة نعم في شهر سبتمبر. هل هذا السيناريو ممكن أن يحدث؟ لكن على بوكا جونيورز أولا أن يؤمن العبور إلى دور 16 دور الثمن النهائي، وهو الذي سيواجه الليلة أويغينز. نعم أويغينز الفريق المنافس، الفريق الجديد في مسابقة أمريكا الجنوبية، الفريق التشيلي الذي سيلعب خارج أرضية الميدان في لقاء الذهاب أمام نادي بوكا جونيورز. إذن هذه المعطيات الخاصة نعم بمسابقة سود أمريكانا والصراع المتواصل دائما وأبدا بين الأندية الأرجنتينية ونظيراتها البرازيلية. بينما كرة خطأ فيها ممكن جول، فيها جول لازالت نعم التعادل يضيع في أدلتنا، غلطة كبيرة ولكن ردت فعل ممتازة لحارس المرمى لامبي. ثاني التصدي، وهذا هو التصدي هنا الأبرز لحارس المرمى لامبي. عفوة دفاعية كادت أن تأتي بهدف التعادل لنادي غريميو. كرة في منتصف الميدان، السلام على طول بيريز، بدأ يتحرك نادي غريميو لان، بدأ يتحرك غريميو وطالب بذلك بعد تلقي هدف مبكر في المباراة. كرة تصل مرة أخرى لفائدة نادي بوليفار عن طريق ساغريدو، خطأ هنا لكن تدارك من طرف اللاعب ميلغار في المراوغة، ممتاز ميلغار، ولكن طارت الكرة بعد ذلك أقرب إليها المدافع على وسط جيديش ليوناردو جيديش. أين هو بافون؟ نعم بافون، وصلت الكرة ملعوبة مباشرة لمن؟ ناحية بافون مجددا، لكن يرجع بالمقابل هنا دودي، تصل الكرة في الجبهة اليمنى ناحية تيتي، العودة لفيفرتون يرسل الكرة طويلة إلى الأمام، ولكن فقط تدب إلى حارس المرمى الآخر لامبي اللي فعلا يحسب له أنه تصدى لكرة كانت في غاية الصعوبة. الكرة الأولى لنادي غريميو كان قريب من تسجيل هدف تعادل. الكرة بعيدة تماما عن لاعب رودريغيز صانع الهدف حتى الآن، لاعب رقم 17 في الجهة اليسرى. بينما هناك خطأ يرتكب وبالتالي ضربة حرة تأتي لفائدة نادي غريميو. بينما هنا الإعادة، شريط الهدف المسجل لا وجود لوضعية التسلل، لقطة كانت سليمة ورأسية من كاوتيروتشيو، عادت الكرة للخلف مباشرة لفائدة جيديش لمن؟ فيفرتون، هذا هو الحارس المخضرم فيفرتون، عنده الكرة الآن ينقلها
في منتصف الميدان مقطوعة وصلت من جديد لفائدة نادي بوليفار. هل يكون الثاني وفيفرتون يتصدى. فيفرتون يمنع الهدف الثاني. هذه المرة الدور على أسبريليا من سدد الكرة في منتهى القوة، ولكن موجود الحارس فيفرتون. هذا وأسبريليا السلام على راحته، يعني لا وجود لضغط ولا وجود لمراقبة، سوء تموضع لمدافعي نادي غريميو كاد يكلفهم هدف ثاني. إذن ركنية لفائدة نادي بوليفار. هل يكون الهدف الثاني؟ أفضل بوليفار مع بداية المباراة، لكن زينا في البداية في كثير من التطورات في هذه المواجهة وردة الفعل الممكنة لنادي غريميو. ولو أن غريميو حاليا، ليس فقط حاليا بل حتى في السنوات القليلة الماضية، غريميو من الفرق المتوسطة، أصبح من الفرق المتوسطة في البرازيل. بينما هنا كرة فيها مراوغة والخطورة هنا تأتي، ولكن بالرأس يتم إبعاد. لازالت الفرصة قائمة لفائدة نادي بوليفار، تتحول مباشرة إلى ضربة مرمى. نعم، للفريق البرازيلي الذي قلت عنه بأنه أصبح حاليا من الفرق المتوسطة جدا على صعيد البرازيل. طبعا إذا ما قارنا بفلامينغو، بالميراس، ساو باولو، أتليتيكو مينيرو، نعم فلومينينزي، الفريق أصبح متوسط جدا على صعيد الكرة البرازيلية، وتقريبا هو مختفي منذ فترة في المسابقات اللاتينية. غريميو هذا النادي الذي كانت له سنوات متميزة جدا على صعيد مسابقة ليبرتادوريس عندما حقق اللقب في ثلاث مناسبات، 83، 95 و2017، ولقبي كوبا سود أمريكانا في 96 و2018. الفريق الذي بالمناسبة لم يفوز بلقب الدوري البرازيلي منذ 30 سنة. غريميو نعم لم يفوز بلقب الدوري البرازيلي منذ عام 1996، 30 سنة غاب عن بوديوم دوري البرازيلي راو. حتى في كأس البرازيل آخر لقب يعود لعشر سنوات. هذه الكرة العرضية، بوليفار براسي أسبريليا مرة أخرى يهدد. لا، إذا ظلت الأمور بهذا الشكل بوليفار سيسجل هدف ثاني وثالث. بوليفار فعلا أخطر. بوليفار تلاحظوا بأنه فعلا في فرص واضحة للتسجيل، وهنا أسبريليا للمرة الثانية نعم يهدد مرمى فيفرتون. لذلك طبعا تكلمت عن غريميو الذي أصبح حاليا من الفرق المتوسطة جدا، دعوني أقول من الفرق الغير مصنفة في الوقت الراهن على ضوء النتائج وعلى ضوء ما تحقق في السنوات الماضية. طبعا لدينا الثنائي الذي دائما يحضر وبقوة في ليبرتادوريس، فلامينغو وكذلك نادي بالميراس في هذه النسخة من سود أمريكان. أتليتيكو مينيرو وصيف بطل النسخة الماضية موجود في الدورة القادمة بالمناسبة، إلى جانب بوتافوغو وساو باولو. كرة على الجهة اليمنى الآن لفائدة نادي غريميو، أقول محدود غريميو لأنه تلقى حتى الآن هدف وحيد في المباراة. غريب أمر الأندية البرازيلية. نعم، في الأربع نسخ الماضية البرازيليون يصلون إلى النهائي ولكن يخسرون المباراة. الأمر حصل مع ساو باولو، حصل مع فورتاليزا، حصل مع كروزيرو في نسخة قبل الماضية، وحصل كذلك مع نادي أتليتيكو مينيرو في الموسم الماضي أو السنة الماضية عندما توج نادي لانوس بلقب السود أمريكانا. كرة في الجهة اليمنى، المنافسة ستكون على أشدة بكل تأكيد في أدوار القادمة. يكفي أن أقول نعم أندية من قيمة ريفر بليت في انتظار بوكا جونيورز، أتليتيكو مينيرو، بوتافوغو، ساو باولو، يعني فرق ثقيلة جدا متواجدة في المرحلة القادمة. وأعتقد بأن اللقب لن يخرج عن الأرجنتين أو البرازيل. هذه كرة أسبريليا وصلت الآن، ماذا سيفعل أسبريليا؟ بوليفار أفضل، بوليفار أحسن، بوليفار أقرب إلى الهدف الثاني. كرة في منتصف الميدان، ميلغار
لمن يا ميلغار لازال يحتفي بالكرة. العودة لإتشيفيريا، إتشيفيريا يوصلها لساغريدو، ساغريدو ماتيوس هنا العرضية، وبعد ذلك الكرة تتحول مباشرة إلى ركنية. هذه ثالث ركنية لفائدة نادي بوليفار، ثالث ركنيات الفريق البوليفي. هذه الإعادة مجددا، اللقطة الماضية، التحركات يمينا يسارا، مجهودات مبذولة. بوليفار يعرف بأنه اليوم أقل شيء يجب تسجيل هدفين كفارق. هنا هناك مباراة عودة، هنا المراوغة ممتازة، الدخول داخل منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. نعم، كرة إلى داخل أو إلى خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى، فائدة فريق غريميو. فريق بوليفار كان قريب بالمناسبة من التتويج بلقب هذه المسابقة في 2004 لما وصل للمباراة النهائية. نعم 2004 خسر المباراة النهائية أمام أنذاك بوكا جونيورز، وقت النهائي كان يلعب ذهابا وإيابا، طبعا 1-0 في بوليفيا، ولكن 2-0 هناك في البومبونيرا، توج على إتريال بوكا جونيورز بلقب مسابقة سود أمريكانا. هنا الخطأ وفيها ممكن جول، التعادل، التعادل لم يتأخر، التعادل لم يتأخر لنادي غريميو. مشاهدين الكرام، غلطة كبيرة يتم استغلالها على نحو أفضل من جانب اللاعب تيتي. إذن الأمور تتغير، هنا خطأ فادح يستغل بشكل ممتاز فيا سانتي في عملية الصعود. هذه الإعادة، هذه الإعادة، غلطة كبيرة، غلطة

الأهداف تتوالى، ربع الساعة مرت والنتيجة متعادلة بين الطرفين واحد مقابل واحد. شوف الأمور كيف تغيرت، الوقت الذي كان في نادي بوليفار هو الأقرب إلى إضافة الهدف الثاني، ولكن خطأ فادح في الدفاع ينجح في استغلال واللاعب والقائد فيا سانتي. كرة تمشي من جديد لفائدة نادي بوليفار. إتشيفيريا يلعب الكرة، ميلغار في الاستلام لمانيا، ميلغار لازال يحتفظ بالكرة، تغيير اتجاه تماما لفائدة ساغريدو. بلوى رودريغيز، رودريغيز ممتاز، رودريغيز ممتاز، رودريغيز العرضية، الهدف الثاني لبوليفار، الثاني لبوليفار. يا لمن ردت فعل قوية، يا لمن ردت فعل سريعة جدا. بوليفار يسجل ثاني الهدف عن طريق ماتيوس، لكن العمل، كل العمل قام برودريغيز على جهة اليسرى، تبادل كروي جميل، هذا هو رودريغيز طلب على اليسار، عملية المرور ممتازة. شوف المهارة، شوف المهارة والتمريرة بعد ذلك. لمسة جميلة، لمسة جميلة بين رودريغيز وساغريدو، يتصدى الحارس، ولكن هنا اللاعب ماتيوس من دون رقابة. ماتيوس تركو بيد الصورة، ماتيوس نعم دون ضغط ودون رقابة يتمكن من وضع الكرة في الشباك. اللمسة هنا في مكان مميز جدا عن طريق ماتيوس، حقيقة لا يلام حارس المرمى بقدر ما يلام المدافعون في ظل غياب الرقابة على ماتيوس الذي تموضع بشكل ممتاز لمتابعة كرة الحارس فيفرتون، لأن فيفرتون تصدى للكرة الأولى، لكن لعبة جميلة بين ساغريدو ورودريغيز. إذن هذه المرة ساغريدو هو من صنع الهدف الثاني، رودريغيز صنع الأول وكان مساهما بشكل مباشر في الهدف الثاني لفائدة نادي بوليفار. مباراة مفتوحة، مباراة ربما تعد بأهداف أخرى، المزيد من الأهداف من الجانبين. كرة تصل على الجهة اليمنى، ساغريدو وصلت إلى ماتيوس، ماتيوس هيئة للاعب كاوتيروتشيو، لازالت الفرصة هنا، العرضية بخارج القدم، ولكن المدافع ليوناردو يتدخل برأسية. عادت مرة أخرى لفريق البوليفي من جديد، أرياغا وصلت إلى ساغريدو، يعيد للامبي، لامبي في المتابعة. 20 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة لازالت تقدم نادي بوليفار بهدفين مقابل هدف واحد. هذا ساغريدو، ساغريدو العودة مجددا ناحية لاعب فاكا. بالمناسبة فاكا هو من تسبب في الهدف، هو من تسبب في الهدف الذي سجله قبل حين اللاعب فيا سانتي لفائدة نادي غريميو. كرة في منتصف الميدان، فاكا مع ميلغار، هذا ميلغار وهي كرة جهة اليسرى، طبعا جهة اليسرى شكل خطورة مع وجود رودريغيز. هذا رودريغيز العرضية، العرضيات في منتهى الروعة، طريقة رفع الكرات مميزة حتى الآن من رودريغيز، لا شك في أنه مصدر الخطورة والإزعاج الكبير لدفاعات نادي غريميو. في كل مرة يتوصل بها بالكرة إلا وتشعر بأن هناك فرصة قائمة وخطيرة على مرمى الحارس فيفرتون. الكرة تصل في منتصف الميدان على الجهة اليمنى، ساغريدو، ماتيوس، ماتيوس هي كرة خاطئة، تمريرة عادت مجددا لفائدة نادي غريميو. هذه المرة عن طريق لاعب تيتي، ركنية فعلا، هذه أول ركنية لفائدة نادي غريميو. إذن ننتظر تنفيذ الركنية.

يتقدم لاعب بافون الآن للتنفيذ. هذا هو بافون الظهير الأيمن من يسعد لتنفيذ الركنية. طبيعي سيتواجد كيداش، سيتواجد ليوناردو في الضربات الرأسية، ممكن ينجح نادي غريميو في معادلة النتيجة. الآن صراع كرات الهوائية الآن مع تواجد كيداش وتواجد أيضا المدافع الأوسط ليوناردو. تلعب هذه الركنية مقوصة، أنا المتابعة من لامبي زين مع فريق غريميو. روع الجول، روع الجول، روع الجول، روع الجول عن طريق اللاعب تيتي، تسديدة في منتهى الدقة، ولكن هنا غلطت الدفاع. أعتقد بأن أحد المدافعين غير مسارها. هذه الإعادة مرة أخرى، المتابعة للكرة الثانية عن طريق تيتي. شوف كيف روضها، كيف حصرها، ثم السدد، ثم بعد ذلك المدافع غير مسارها. نعم، ضربت في المدافع وغلطت حارس المرمى. لامبي هدفان مقابل هدفين. يا لها من مباراة، يا لها من مواجهة مفتوحة بين الطرفين. شوف الإعادة، شوف الإعادة، الكرة اللي غلطت الحارس بعدما لمست المدافع، وبالتالي غريميو يمكن أن نقول محظوظ جدا، محظوظ جدا في مناسبتين. الكرة الأولى خطأ دفاعي فردي، والكرة الثانية المدافع غير مسارها لتستقر في الشباك. 4 أهداف ظرف 23 دقيقة، طبعا دقيقة استبقات الأنفاس بالنسبة للاعبين. إذن تتواصل المباراة مشاهدي الكرام، النتيجة هدفين مقابل هدفين، 4 أهداف في نصف شوط مشاهدي الكرام. شيء جميل جدا في مباراة مفتوحة، ولكن حتى الأخطاء الفردية ساهمت في متابعة هذه الأهداف خاصة من جانب نادي غريميو. إذن يتواصل اللعب، وأنا على يقين بأننا سنشاهد أهداف أخرى من أحد الطرفين أو ربما من الطرفين معا. الأهم أنه اللقاء واضح أنه مفتوح من البداية. لاحظ بأن الهدف الأول جاء في الدقيقة الأولى من الهجمة الأولى لنادي بوليفار. كرة من جديد عن طريق ساغريدو، يمشي لرودريغيز، رودريغيز مراوغة أولى ثم مراوغة ثانية، تغطية دفاعية. هنا استخلاص الكرة، افتكاك الكرة من رودريغيز، تلاقى في هذه الهجمة الآن غريميو. غريميو يحاول يتقدم لأول مرة في المباراة، تلاقى من إينا مورادو، إينا مورادو يحاول يمر، إينا مورادو ماذا سيفعل؟ غير تماما الجهة اليمنى، لدينا تيتي ولدينا الفرصة لتسديدة، التسديد والكرة تمر جانبية بعد ذلك. هذا هو تيتي صاحب الهدف الثاني قبل حين. الإعادة مجددا، الإعادة مجددا قوية دي التسديد عن طريق اللاعب تيتي. هذه لو كانت مركزة كان سيكون من الصعب على لامبي يتصدى لها، للنظر لقوتها، وكذلك في أقصى يسار الحارس، حارس مرمى بوليفار. ترقى من الجهة اليمنى الآن أسبريليا، أسبريليا محاولة تسديد،
لم تدب إذن، لم تدب إذن نادي الكرة، لاحظ هشمة بهشمة وفرصة بفرصة وتسديدة بتسديدة، تيتي السدد ثم بعد ذلك ردة الفعل بهذا الشكل. نعم ماتيوس روبسون هو من سدد هذه الكرة، اللاعب اللي سجل بالمناسبة الهدف الثاني لفائدة نادي بوليفار. لكن في المقابل برايت وايت لم يظهر بعد مهاشم المخضرم في تشكيلة نادي غريميو. كرة في منتصف الميدان لفائدة من سلام جهتي اليمنى الآن عن طريق لاعب بافون. بافون لمن يا بافون في وسط الميدان، بيريز رجعت إلى الخلف، وصلت إلى قدش، قدش ليوناردو، ليوناردو رجعت إلى قدش مجددا للسلام من فيا سانتي. هذا اللاعب اللي رجع فريق غريميو في المباراة، فيا سانتي القائد، يمشي لقدش، فيا سانتي مجددا، فيفرتون في الاستلام، فيفرتون لمانيا، فيفرتون يلعب طويلة إلى الأمام. لو تلاحظ بأنه في كثير من المساحات بالنسبة للاعبي الفريقين، لذلك تلاحظ مع المساحات معناه أنه في مجال كبير أن نتابع فرص أكثر وأهداف أكثر، لا من جانب غريميو ولا من جانب نادي بوليفار. هذه المساحات، هذه المساحات انطلاقة من جهتي اليمنى، العرضية، العرضية والتدخل تشيفيريا أو أرياغا، نعم تشيفيريا على الصورة، تشيفيريا يخرج مباشرة إلى تماس لفائدة نادي غريميو. إذن تلعب الجانبية، بافون يسعى لتنفيذ التماس، بافون يمرر كرة، برايت وايت يسقط، يفقد التوازن برايت وايت، ليس هناك خطأ، يغطي أمام اللاعب ساغريدو، تمشي مرة أخرى في عملية الخروج، ميلغار، ميلغار، ميلغار، وفي خطأ، الحكم خلى الامتياز وخلى اللعب وخلى الهجمة تتواصل لنادي بوليفار. وصلت إلى ساغريدو، تنائي ميلغار وفاك الآن في محاولة بناء الهجمة وسط الميدان. ميلغار، ميلغار يطلب اللاعب رودريغيز على اليسار، بالفعل وصلته الكرة، رودريغيز انطلق، رودريغيز انطلق، واحد ضد واحد ممتاز، اللاعب رودريغيز لازال يحافظ على الكرة، ينتظر ساغريدو، واحدة اثنين لم تنجح، واحدة اثنين لم تنجح، لازلنا مع فريق غريميو الآن في محاولة الخروج. رائع، رائع التبادل، رائع التبادل، تيتي، تيتي في المرتدة الآن، ماذا سيفعل تيتي؟ أين هو برايت وايت؟ منقولة في وسط الميدان، نعم برايت وايت وصلته الكرة، هناك إينا مورادو على اليسار، إينا مورادو نعم توصل بها، إينا مورادو ينتظر جابرييل، جابرييل محاولة، ووو تسديدة لكن بعيدة تماما، هل سدد أم مرر في تفكير والتسديد لأنه يعني كان وحيد ولا لاعب ولا زميل داخل منطقة الجزاء. يلعب التماس بسرعة،

هنا الخطورة على المرمى البرازيلي، لكن عندهم فيفيرتون في تصدي جميل جدا رائع. فيفيرتون في الكرة الماضية لأن الكرة كانت رايحة للزاوية البعيدة، فيفيرتون في ردة فعل ممتازة. لازلنا مع فريق بوليفار، رجعت إلى الخلف، جاوزنا نص الساعة الأولى، 2-2 بين الطرفين. بوليفار يمارس ضغطه الآن، كرة من جديد، إتشيفيريا وصلت إلى ساغريدو على اليسار، ساغريدو ماذا سيفعل؟ ساغريدو العرضية، ضاعت يا روبسون يا ماتيوس، الفرصة كبيرة من الهدف الثالث، لكن شوف الإعادة. يعني لاعب ساغريدو لا يقل أهمية من رودريغيز في طريقة رفع الكرة. شوف ساغريدو، شوف هنا ساغريدو الطريقة اللي يرفع بها الكرة، لكن دايما عندي تعقيب على طريقة الدفاع بالنسبة لنادي غريميو، المراقبة والتغطية سيئة جدا، تالي معرض نادي غريميو أنه يستقبل أهداف أخرى. كرة في منتصف الميدان مرة أخرى لفائدة لاعب رودريغيز. رودريغيز يتقدم، رودريغيز يفتح المجال هناك ناحية روبسون ينتظر ساغريدو، عادت لرودريغيز، يخسرها رودريغيز، الكرة في طريقة مباشرة إلى التماس لفائدة نادي بوليفار. فيا سانتي ومن تدخل، تلعب الجانبية بسرعة، بافون في منتصف الميدان، عادت مجددا لعناصر هنا نادي غريميو. مقطوع الكرة من طرف اللاعب تشيفيريا. رودريغيز تمريرة قصيرة، هنا القراءة جيدة، عادت من جديد، صعوبة كبيرة يجدها غريميو في الخروج، والخطأ يقول الحكم لفائدة نادي غريميو.

مرة أخرى في منتصف الميدان. إذن الحكم يحتسب ضربة حرة لفائدة غريميو مشاهدي الكرام. مرة أخرى قدش مجددا عن طريق لاعب قدش. مرسلة طويلة إلى الأمام، فقط هناك لاعب ساغريدو. الجهة اليسرى هي الأقوى بالنسبة لفريق بوليفار، هي اللي تعطي الحلول سواء ساغريدو أو جناح رودريغيز. مرة أخرى لفائدة فريق بوليفار، تفتك الكرة تالي تتحول إلى هجمة للبرازيلي تيتي. هل يكون الثالث؟ فيها جول. لا، الدفاع يتدخل بصعوبة، كرة تتحول مباشرة إلى ركنية. تقريبا لدينا 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول، هدفين مقابل هدفين. تسديدة الماضية من طرف اللاعب بافون، يتدخل على إتري أميلغار. إذن ركنية. بافون يمشي للتنفيذ. إذن بافون يسعد لتنفيذ الركنية. بافون مرفوع، الكرة الرأسية مبعدة. لازلنا مع فريق غريميو، هذه المرة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. طبعا المستويات ستختلف كل ما يعني تواصلت الأدوار. الدور القادم يختلف عن الدور الحالي. موجود أندية لا وزنة، ريفر بليت، ساو باولو، بوتافوغو، أتليتيكو مينيرو، فرق ثقيلة. المنافسة بكل تأكيد ستشتد مع يعني الاقتراب من الأدوار النهائية، في انتظار طبعا بوكا جونيورز، في انتظار سانتوس. هذا من الفرق اللي فازت في ذهاب البلاي أوف 4-1 خارج الديار. هنا رودريغيز، عملية المراوغة، هي الكرة. أسبريليا لم يستلم، أسبريليا ترجع لفائدة غريميو. حاولت المرور مرة أخرى لفائدة الفريق البرازيلي. هنا لدينا إتشيفيريا، الكرة أوت إلى التماس. نتيجة حتما لن تكون في مصلحة نادي بوليفار في مباراة العودة، طالب أنه يسجل الثالث والرابع. حتى 3-2 لن تفيده في مباراة العودة. هذه انطلاقة مرة أخرى لفائدة نادي بوليفار. ممتاز المراوغة، كاوتيروتشيو، رودريغيز لعب الأنشط بكل تأكيد. أخطر عنصر وأبرز عنصر في تشكيلة بوليفار جناح الأيسر رودريغيز، كل مكان متواجد. يلعب التماس بسرعة، كرة ناحية ميلغار يمشي على اليسار، رودريغيز سلمة، رودريغيز يحاول يمر من وسط لاعبين. صعب المرور يا رودريغيز. حتى الآن التحولات لا تتم بالسرعة وبالزيادة العددية المطلوبة من نادي غريميو. في كل مرة يقطع فيها الكرة تحول نسبيا يكون بطيء وحذر بأقل عدد من اللاعبين، بالتالي هذا يفقد الهجمات المرتدة قوتها للفريق البرازيلي. كرة في منتصف الميدان، هنا يفقد التوازن. شوف هنا في هذه العملية، المهارة، المرور الأول الثاني، ثلاثة ضد ثلاثة. تأتي السلامة، تأتي ماذا سيفعل؟ تأتي راوغ، لا يمر. حاول يراوغ تأتي،
هنا وقف له اللاعب أرياغا. شوف المساحات الآن هل يستغل فريق بوليفار ميلغار. يلعب لأسبريليا، أسبريليا حاول يراوغ، هنا اللعب الفردي لن يفيد بوليفار. رشات مجددا روبسون، روبسون ماذا سيفعل؟ روبسون، رودريغيز يسدد، ولكن تصطدم في المدافع وترجع مرة أخرى. لاحظ اللقاء مفتوح والنسق محترم ولجمات متبادلة. بوليفار لازال يبحث عن الهدف الثالث. سلم رودريغيز، رودريغيز يرفع في القائمة الثانية أسبريليا. هذه الكرات اللي حبدها لكاوتي راوتشو ولكذلك أسبريليا، الكرات العرضية اللي جي من رجل الجناح رودريغيز. كرة وصلت الجهة اليمنى، ساغريدو، فاكا، وصلت بعد ذلك ناحية رودريغيز. رودريغيز ماذا سيفعل؟ واحد ضد واحد، هل يراوغ؟ هل يمر؟ هل ينسل؟ هل يدخل؟ رودريغيز يرفع الكرة لكن عالية على الكل، مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي غريميو. هذا وباتو رودريغيز

0: إذن تتواصل المباراة بينما نقترب من نهاية شوط المباراة الأول 2-2 بين الطرفين. فيفرتون يسعى لتنفيذ ضربة المرمى. هذا فيفرتون يأخذ وقته قبل التنفيذ. طبعا غريميو 2-2 نتيجة تبقى إيجابية ولأنه لا شيء مضمون في مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. بافون استلم الكرة، لمن يا بافون؟ مقطوعة، رجعت إلى بافون مجددا، نقلة في وسط الميدان، استلم على طول أسبريليا، هنا مقطوعة من جديد، كرة تقطع بسرعة، بافون استلم قصيرة بعد ذلك، ومرور ممتاز، مرور ممتاز، هنا بناء جميل جدا، البينية تيتي تيتي تيتي، مرة جانبا يا تيتي إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة، تيتي أكثر من يهدد وأكثر من يسدد وأكثر من يحاول اللاعب تيتي. الكرة من جديد لفائدة نادي بوليفار، ستلعب الضربة الحرة. مرسلة طويلة إلى الأمام، يلعب التماس مرة أخرى، قدش يلعب ليوناردو، ليوناردو لمن؟ زال يحتفي بها، هيا في منتصف الميدان، بافون على الجهة اليمنى، فيا سانتي يعيد لقدش، بافون في الاستلام، بافون لازال يحافظ عليها، بافون يدخل المنتصف، هيا لبيريز، فيا سانتي، بيريز وفيا سانتي، فيا سانتي تحت الضغط الآن، يرجع للخلف غابرييل، يلعب ليوناردو، يطلب دودي، مشات لي قديش في منتصف الميدان، ولكن هنا غريب طريقة تعامل الكرة من طرف اللاعبي تيتي. يلعب التماس بسرعة أسبريليا، هيا الكرة لكاوتي روتشيو، رودريغيز هل يسدد؟ مرر التسديد، التسديد مرت عالية الكرة، سيل كبير من الفرص من جانب الفريقين، كان ممكن النتيجة تكون أكبر من 2-2. تلعب ضربة المرمى، فيفرتون كرة في منتصف الميدان، بافون يمشي لدودي، فيا سانتي أكثر من يتحرك في وسط الميدان، فيا سانتي، بافون أقرب إتشيفيريا ينجح في إبعاده، هذا هو إتشيفيريا فعلا، إخراج الكرة، يبقى الضغط لفريق غريميو على بعد دقيقة وحيدة من نهاية الشوط اللقاء الأول. طبعا في الوقت الأصلي بافون الآن يسعى لتنفيذ الركنية، حكم الآن يعطي إشارة تنفيذ، بافون يرفع، بافون بالرأس يغطي أسبريليا، ترجع من جديد لعناصر نادي غريميو بالراس. صعبة دي الكرة آخر المطاف، يدخل ساغريدو، يضغط يضغط بقوة فريق غريميو. الآن من جديد الرياغا، ميلغار يتباطى يتباطى ميلغار، بافون، هي الكرة ممتازة، فرصة الثالث، فرصة الثالث، الثالث، الثالث، الثالث، لكن حارس المرمى لامبي يتصدى ويمنع جول ثالث في الوقت المحتسب بدل الضايع. هذه الإعادة أخطاء كثيرة عناصر نادي بوليفار، كاد يتلقوا الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضايع. إذن ستلعب الركنية من جديد لفائدة نادي غريميو، في حين الحكم ضاف 3 دقائق وقت بدل ضايع. بافون يسعد لتنفيذ الركنية، الحكم يعطي إشارة، بافون يستعد التنفيذ. هل ينجح غريميو في التسجيل؟ مرفوع الكرة بالرأس، مقوصة، رجعت مجددا طريق لعب تيتي، يخسر تيتي، حسن حظه فيه فيا سانتي، يرجع لفيفرتون. كرة مجددا عن طريق فيا سانتي، عادت للخلف فيفرتون، يتم تهيئة الكرة مباشرة لمن؟ فيا سانتي، فيا سانتي، لازالت عنده فيا سانتي. من جديد كرة لفائدة فريق غريميو، تحضيرها بشكل هنا يسمح لي قداش تحكم في كرة. إذن التواني الأخيرة، نتيجة حتى الآن عادلة منطقية بين طرفين. بافون، بافون الأخيرة في هذا الشوط، بافون، ورايا تدخل ساغريدو في آخر لحظة ينجح في إبعاد الكرة. صعبة دي اللقطة، شوف بافون المجهود الكبير اللي بدله يبحث هنا عن إينا مورادو، لكن ساغريدو كان أسرع، ساغريدو كان أسرع بكل تأكيد. هذه الكرة الأخيرة في هذا الشوط، الكرة الأخيرة في هذا الشوط لفائدة نادي غريميو. وبافون كالعادة هو اللي يمشي لتنفيذ الركنية. فعلا بافون يستعد التنفيذ، بافون والكرة الأخيرة، بافون والفرصة الأخيرة، بافون مقوصة دفاعية، دخل، لازالت بافون من جديد يرفع هابيد، ضربت في القائم، وضربت في القائمة والعارضة، كرة في منتهى الخطورة، يعني الكل توقف، اعتقدوا بأنه حتى نعتقد بأن الكرة برا. هذه الإعادة مجددا، محظوظ فيها، محظوظ فيها لامبي، محظوظ فيها لامبي، حكم ينهي شوط المباراة الأول، التعادل هدفان مقابل هدفين. شهد الكرام، ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة المجر الكبرى.

0: التجارب الأولى والثانية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي الأحد حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: Hidden Truths أمسية الجمعة على بي إن موفيز دراما.

0: الهاتريك بأقدام لوبيز.
1: فالفيردي on a hat trick, brilliant. Oh my goodness me.
2: الهاتريك ياسر لوب.
3: لبطولة الأندية القارية الأبرز دوري أبطال أوروبا بريقها الخاص. فالأهداف في مبارياتها لها قيمتها ورونقها، ومسجل الهاتريك بالتأكيد يدخلون سجلات تاريخ البطولة.
0: هذا الهاتريك، هذا الهاتريك، هذا الهاتريك.
3: التاريخ سيبقى حافظا للهاتريك الأسرع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، والذي سجله نجم ليفربول العربي محمد صلاح بمرمى رينجرز سكوتلندي في موسم 2022-2023. احتاج النجم المصري يومها إلى 6 دقائق و12 ثانية فقط ليوقع على ثلاثية ستبقى محفورة في الأذهان.
1: هاتريك محمد صلاح، دقائق معدودة ويسجل الهاتريك في مباراة اليوم.
3: لاعبون عدة هذا الموسم سجلوا ثلاثيات كانت حاسمة، لا شك أن أبرزهم فيدريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، الذي ظهر حين احتاجه فريقه قائدا ونجما، مسجلا ثلاثية خلال شوط واحد أمام مانشستر سيتي في ذهاب الدور ثمن النهائي.
0: مباراة الفالفيردي، مباراة الفالفيردي، مباراة لا تصدق، والشوط للتاريخ.
3: إذا كان ألكسندر سورلوت وفيتينيا وأوسيمان وفيرمين لوبيز قد دونوا أسماءهم كمسجلين للثلاثيات هذا الموسم، فإن أنتوني جوردن وكيليان مبابي قد سجل كل منهما رباعية، في حين ينفرد نجم ريال مدريد بتسجيله هاتريك مرتين هذا الموسم، إحداها رباعية كانت بشباك أولمبياكوس اليوناني.
0: هذا الهاتريك، هذا الهاتريك
1: for Kylian Mbappe.
4: كيليان مبابي 24 دقيقة كانت من الصمود، كيليان يتقدم، كيليان 1-0 للريال.
1: year-old center back and he's missing from defense here as Mbappe streaks through and clips the ball.
4: يحاول الآن، يطلق، يتوقع، الله على رودريجو، إلى كيليان، الله.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس، فالقصة مستمرة.
4: موسم جديد،
2: تحدي جديد،
5: قصة جديدة
6: تبدأ الآن.

0: ماركينيوس وعن باريس بطلا لأوروبا. هي أوروبا تتوج نفس الملك مرتين.
1: بيجا يعانق الأمجاد، اشتعلت نيران الأفراح،
0: أفراحهم لا تنتهي، أحلامهم ليس لها حدود، زمانهم يتمدد، سحرهم يتجلى، قصتهم ما زال فيها المزيد، إنه زمن باريس وللمجد بقي يا باريس.

0: احنا فتح كلام كده درش ما بيخافش.
1: السودة ليه كبير يحكم في امره،
2: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
3: انتوا ايه ما بتحسوش؟
4: انا اللي خسرت كل حاجه.
5: يا واد خبيث على خبيث شراس.
2: لا بعدك زودتيها قوي.
6: انتوا مين اصلا؟ انتوا مين؟
0: تنسيت تاني ولا ايه؟
7: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
0: مفيش بيع ولا شراء طول ما الاسم درش ده حي.
8: حي
9: شيك واضح حي شيك واضح حي.
10: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب.
11: حلو قوي. فاصل ونواصل.
0: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
12: ابدا نزيف السلام.
3: يا اختي انت سعيد ابو سن.
0: الله،
3: كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقولي ده جوزي.
0: العين بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
13: درش من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.
14: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون، آيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. مباراة البلاي اوف لقاء الذهاب الذي يلعب في بوليفيا بين بوليفار وغريميو البرازيلي. الشوط الاول انتهى بالتعادل هدفان مقابل هدفين. الاهداف كانت مبكرة ماتيوس روبسون ليسجل الهدف الثاني بالنسبة لفريق بوليفار، بينما ثنائية نادي غريميو عن طريق تيتي وماتياس فيا سانتي اللي سجل هدف في الدقيقة 16، ثم بعد ذلك تيتي بعد 7 دقائق من ذلك يتمكن من معادلة النتيجة لفائدة الفريق البرازيلي. الشوط أول شهد 4 أهداف في انتظار المزيد، في ظل طبعا المساحات اللي وجدها الفريقان معا في بناء الهجوم كان سهل على الفريقين الوصول إلى منطقة جزاء بل الوصول إلى مرمى الحارسين فيفرتون ولامبي. وتذكر

كرو في الكرة الأخيرة لبافون قبل صافرة نهاية الشوط الأول. بافون كان ممكن يسجل الكرة اللي ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك وصفر الحكم على إثر نهاية الجولة الأولى. هل هناك تغييرات في تشكيلة الفريقين؟ لا يبدو لي بأنه في تبديلات، نفس التشكيل المعتمد من طرفي المدربين أليخاندرو ريستريبو وفيتور سيفيرينو. أليخاندرو ريستريبو يلعب بلامبي في حراسة المرمى، ساغريدو، إتشيفيريا، أرياغا، ساغريدو، رودريغيز، ميلغار، فاكا، ماتيوس، أسبريليا، كاوتيروتشيو. بالمقابل تكلم على نادي غريميو فيفرتون في حراسة المرمى، بافون، جيديش، ليوناردو، غابرييل، دودي، بيريز، فيا سانتي، تيتي، برايت وايت، إضافة إلى إينا مورادو الجناح الأيسر لم يظهر كثيرا، أكثر من دار هو تيتي وصانع اللعب فيا سانتي. إذن هجمة لفائدة نادي بوليفار عن طريق رودريغيز، يلعب واحد اثنين ممتازة جدا، ميلغار في الاستلام، ميلغار في لمسة يد، في لمسة يد الحكم خلى اللعب، خلى الكرة، روبسون يلعب هنا لفائدة لاعب ساكريدو والكرة تتحول بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى لفائدة نادي غريميو. ذكر بأن هذه مباراة الذهاب بين الفريقين، انتظار مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. هناك أربعة أندية برازيلية تلعب البلاي أوف إلى جانب غريميو، فاسكو دا غاما، ريد بول باراغانتينو، إضافة إلى سانتوس. يبدو أن الفريق البرازيلي الأقرب للتواجد حتى الآن في الدور القادم هو نادي سانتوس، ببساطة لأنه فاز خارج أرضية الميدان على حساب أونيفرسيداد سنترال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبالتالي المهمة أشبه بها المستحيلة لأونيفرسيداد سنترال في لقاء العودة أين في البرازيل. توقع جدا سانتوس يجدد انتصاره في مباراة العودة وبالتالي يواجه ماكارا في دور الثمن النهائي، بينما المتأهل بالمناسبة عن مباراة بوليفار وغريميو سيواجه نادي ساو باولو. يعني بالنسبة ممكن نشوفه غريميو ساو باولو مواجهة برازيلية في ثمن النهائي، احتمال قائم، ولكن هل يسمح بذلك نادي بوليفار الذي يبحث أولا عن انتصار هنا أمام الأنصار وبعد ذلك يفكر في تدبير أمثل لمباراة العودة ليقصي بالتالي نادي غريميو ويواجه ساو باولو في دور ثمن النهائي؟ يعني احتمال أن نشاهد مواجهتين برازيليتين في الدور القادم، يعني ساو باولو ممكن يواجه غريميو في ثمن النهائي، وطبعا مواجهة أخرى ممكن ريد بول باراغانتينو مع فريق أتلتيكو مينيرو. باراغانتينو أتلتيكو مينيرو، مينيرو تأهل حكم أنه تصدر مجموعته، وبالتالي ينتظر الفائز من لقاء سبورتين كريستال وريد بول باراغانتينو. لقاء ذا بالمناسبة انتهى 0-0 في انتظار لقاء العودة بالبرازيل. يعني كل الأندية البرازيلية التي تلعب البلاي أوف، الأندية الأربعة ستلعب مباراة العودة بأرضها، غريميو، فاسكو دا غاما، باراغانتينو، إضافة إلى نادي سانتوس. بينما لدينا ثلاث أندية برازيلية ضمنت التواجد في الدور القادم، ساو باولو، أتلتيكو مينيرو، إضافة إلى نادي بوتافوغو. نرجع للمباراة لفائدة نادي بوليفار. هنا محاولة تسديدة من أسبريليا ولكن مرة جانبية، أسبريليا يسد، يعني في كل مرة جيه الفرصة أسبريليا لا يتردد في التسديد. هنا لعادة مجددا باليمنى قوية لكن دون تركيز من طرف اللاعب أسبريليا. إذا ننتظر تنفيذ ضربة المرمى، مرتقب أن لقاءات دور الثمن النهائي تلعب منتصف شهر أغسطس، بينما لقاءات ربع النهائي في منتصف سبتمبر، وطبعا لقاءات نصف النهائي في شهر أكتوبر، بينما المواجهة الختامية لقاء النهائي مباراة وحيدة في استاديو متروبوليتانو روبرتو ميلينديس في بارانكيا في كولومبيا. بالمناسبة بداية هنا سريعة لفريق بوليفار الذي لازال يحاول، كرة
ناحية لاعب رودريغيز، رودريغيز يمرر هنا روبسون يسدد، ولكن بعد ذلك تلمس المدافع وتخرج إلى ركنية. هذا روبسون عندهم صراحة جناحان مميزان، رودريغيز وروبسون، رودريغيز وروبسون ماتيوس. هذا ماتيوس روبسون يسدد الكرة، بعد ذلك يتغير مسار من غابرييل مباشرة إلى ركنية، نعم لفائدة نادي بوليفار. ستلعب الركنية، إذن ركنية تأتي للفريق البوليفي. مرفوع الكرة، رأسية، تدخل، كل لاعبي نادي غريميو في منطقة الجزاء من دون استثناء. لا زالت الفرصة قائمة، هنا محاولة للتسديد ولكنها بعيدة، بعيدة الكرة عن حارس المرمى فيفيرتون، إلى ضربة مرمى. لازال يحاول بوليفار، لازال نعم يبحث عن الشباك، لازال طبعا لدي المجال ليصنع فرص أخرى، ليسجل، لينتصر اليوم أمام فريق عادي اسمه غريميو، ولو يحمل اسم فريق برازيلي، الصفة برازيلي، ولكن المستوى عادي. يعني لو كان فلامينغو كان الأمر يتغير، لو كان الأمر بالميراس كان ممكن بشكل آخر، وحتى مينيرو وساو باولو، لكن غريميو فقد بريقه. بالمناسبة غريميو الذي كان متوجا في أكثر من مناسبة بلقب ليبرتادوريس، ولكن هذا زمان. كرة ترسل طويلة إلى الأمام، عديد الأندية البرازيلية نعم تحمل الاسم بالتاريخ بالعراقة، لكن على مستوى جودة اللاعبين عاديين جدا. كرة وانطلاقة، تالي هذا يسمح لنادي بوليفار أنه يعمل مشاكل، يعمل ضغط، يعمل خطورة على دفاعات نادي غريميو بفعلا المساوئ التي رأيناها، المشاكل التي رأيناها لدفاع نادي غريميو. كان من الممكن نتيجة تكون أكبر، كان من الممكن نشوف أهداف أخرى من فريق بوليفار. هذه كرة وصلت مرة أخرى بعرضية، تغطية تأتي من طرف اللاعب ليوناردو، عادت مجددا، استحواذ أكثر، ضغط أكثر، سيطرة أكثر لفريق بوليفار، في حين تأكيد بحصول بيريز على البطاقة الصفراء. بالمناسبة هذا أول إنذار في المباراة، الكرة تجاوزت الخط، فعلا كرة تجاوزت الخط إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى، صراع في الكرة الماضية والأفضلية إلى حدود هذه الدقيقة هي بكل تأكيد لنادي بوليفار، إذا يواصل بهذا الشكل يسجل. فيفيرتون يسعى لتنفيذ ضربة المرمى، مقطوع على الكرة مجددا، بوليفار لازال يحاول، تصل من جديد روبسون في وسط الميدان، ميلغار، هيا كرة في اتجاه لاعب فاكا، لازلنا مع فريق بوليفار. ركنية نعم ركنية مرة أخرى، تلمس المدافع، يتغير مسارة إلى ركنية من جديد لفائدة نادي بوليفار. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة اللي حاول فيها فيفيرتون، إذن ستلعب الركنية. أكم يعطي إشارة تنفيذ، مرفوع الكرة، راسية، أسبريليا يسجل، أسبريليا يصل إلى الشباك، لكن ماذا هناك قرار من الحكم هنا برفض الهدف، قرار من الحكم الفنزويلي برفض الهدف. سنشاهد الإعادة مرة أخرى، ماذا حصل بالضبط؟ هذه مرة أخرى الكرة الماضية من أسبريليا، الكرة الماضية من أسبريليا، إذن هدف مرفوض في هذه اللحظات، في انتظار التأكيد،
في انتظار التأكيد. ممكن الفار يدخل على الخط.

كرام. تغييرات في صفوف فريق بوليفار. توصل كرة على جهة اليمنى، هنا مرفوعة غريبة غريبة غريبة اللقطة الماضية، كيف ضاعت كيف ضاعت هذه الكرة يا إينا مورادو. شوف الإعادة، أمام تهاون واضح وأمام ارتباك واضح، لا هذا ليس ارتباك ولكنه تهاون في التعامل مع الكرة الماضية من المدافعين. يعني كيف سمحوا بمرور كرة بهذا الشكل لحسن حاتم؟ إينا مورادو لم يتابع، هذه كان ممكن تكون في الشباك، هذه كان ممكن تكون الهدف الثالث لفريق غريميو. فرصة كبيرة للبرازيليين عن طريق إينا مورادو. زين مع بوليفار، هذا بوليفار يحاول، هذه العرضية اسبريلي، هذه المرة صائبة، هذه المرة سليمة، هذه المرة في الشباك بعد أن تم رفض الهدف. ها هو يعيد الكرة مرة أخرى، هذه المرة نعم لا مجال لرفض الهدف من الحكم الفنزويلي. كان متوقع بوليفار سيسجل، كان متوقع بالصورة التي ظهر عليها. هذه الإعادة، تموضع ممتاز، التموضع هنا كان ممتازا، ومرة أخرى يسأل دفاع غريميو، حقيقة دفاع هش للغاية بالنسبة لغريميو. تالي شوف أسبريليا مجهوده الكبير على مستوى القائمة الثاني، يكمل الكرة إلى الشباك. إذن 3-2 لفائدة فريق بوليفار. كان لابد أن يأتي الهدف لأن بوليفار دخل الشوط الثاني بشكل ممتاز ونور من اليمين واليسار. دائما نفس السلاح، العرضيات نفس السلاح، الكرات العرضية، ولديهم طبعا قناص هداف، لاعب يحسن التمركز هو أسبريليا، ينجح في إضافة الهدف الثالث. 3-2 يحسب لساغريدو، كذلك العرضية يحسب لساغريدو، العرضية. بينما تغييرات تيتي، إينا مورادو اللي ضيع قبل حين، يدخل مونسالفي، غابرييل ميك ومونسالفي، الثنائي معا يسجلان دخولهما. بينما في تبديل آخر إذن حصل التغيير. قديش أو إدواردو مارتينز دخل مكان، مارتين دخل مكان قديش، أعتقد هو من خرج. عموما نبقى مع فريق بوليفار، نتيجة مستحقة حتى الآن للفريق البوليفي بعد ربع ساعة على بداية الشوط الثاني. ميلغار هل يكتفي بالثلاثة؟ لا، هو يعرف هو على يقين بأنه فعلا ممكن يسجل رابع وخامس في ظل التفكك الواضح والأخطاء الكثيرة في خط الدفاع، حتى على مستوى الأظهرة بافون وغابرييل سيئين جدا أمام تحركات الثنائي ساغريدو. هذه الإعادة مرة أخرى. شوف هنا الوضعية اللي شاف الحكم فيها وضعية تسلل، بالتالي رفض هدف أسبريليا قبل أن يعود ويسجل هذه المرة هدف سليم. كرة في منتصف الميدان، يفقد توازن اللاعب البرازيلي، كرة ماتيوس روبسون، أرياغا لازال يحتفظ بها. فعلا سيكون من الصعب على غريميو القيام بردة الفعل، رودريغيز يتحصل على ركنية، أعتقد في أهداف أخرى، على الأقل هدف رابع لبوليفار. وأنا قلت مع بداية المباراة بوليفار عليه على الأقل أن يخرج متفوق وبفارق هدفين إذا أراد أن يلعب بارتياح كبير مباراة العودة، لأن فارق هدف واحد دائما الخطورة تبقى ودائما المجال العودة كبير لغريميو. فيفرتون يتصدى على مستوى القائمة الأول. لازلنا مع بوليفار.

بوليفار، بوليفار ممتاز، بوليفار أحسن، بوليفار مهاجم، بوليفار يقترب من الهدف الرابع. زالت الهاشمة قائمة وإمكانية التسديدة لكنها بعيدة، كان ممكن رفعها، كان ممكن تهيئ كرة عرضية في اتجاه أسبريليا. واضح إشارة أسبريليا كان يقول لزميله لماذا لم تمرر، كنت متواجد في وضعية تسمح لي بتفوق على مدافعين نادي غريميو. فيفرتون يسعى لتنفيذ ضربة المرمى، إذن فيفرتون على الصورة، يرسل كرة طويلة إلى الأمام. يبدو بأنه في مزيد من التغييرات في صفوف نادي بوليفار، أو أولى التغييرات بالمناسبة، لأنه من غير هو فيتور سيفيرينو، دخل مارتينز، مونسالفي وغابرييل ميك. لكن هنا بعد حين ستبدأ تغييرات المدرب أليخاندرو ريستريبو. روبسون، ميلغار، فاكا، ميلغار مجددا، هيئة لي ساغريدو، ساغريدو يرجع، ميلغار يستلم، يعيد لإتشيفيريا، أرياغا، أرياغا، ساغريدو. أين هو رودريغيز؟ عادة يكون في هذه الوضعية، في هذا المكان، في الجهة اليسرى. هنا الاستلام، دخول غير ممكن، دخول غير ممكن، رغم أن فريق غريميو يدافع بعشرة لاعبين، لكن ليس هناك انسجام، ليس هناك تقارب، في تفكك واضح، في أخطاء، في بطء، في تهاون. هذه الكرة وصلت بعرضية، زيد على ذلك الكرات العالية، يتفوق فيها بشكل واضح لاعبي بوليفار. إذن تبدأ التغييرات في صفوف الفريق البوليفي، يدخل ليونيل جوستيانانو، جوستيانانو، ليونيل رقم 23، ثم يدخل من لويس باس، فاكا خرج، ساغريدو خرج، باس دخل، جوستينيانو هو اللي دخل مكان فاكا. بالمناسبة تبديل على اليمين وتبديل في وسط الميدان. هذه العرضية، جول، اوه هذه كان ممكن تكون في الشباك، هذه كان ممكن تكون في الشباك. العرضية ممتازة، دائما يتفوقون في العرضية، دائما يتفوقون في الرأسيات. هذه لي كاوتيروتشيو، ظهر أخيرا كاوتيروتشيو مسجل هدف الأول في منتهى الخطورة هذه الهجمة. يعني قلت من الصعب على نادي غريميو القيام بردة الفعل بعد الهدف الثالث لأسبريليا، لا أكثر من ذلك. بوليفار كأنه لا يكفي هذا التقدم، يريد المزيد، يريد توسيع الفارق ليلعب بارتياح نسبي في مباراة العودة. هناك خطأ، إذن في سقوط في هذه اللحظات. إعادة مجددا، اللحظة اللي كان فيها السقوط. فعلا فعلا فعلا ما كان في ضربة موجهة فعلا بالمرفق. لا لا لا لا لا لا، هذه ضربة لازم يركز فيها الفار بصراحة، لازم يركز فيها الفار. لقطة الماضية من ميغيل مونسالفي، هو اللي قام بالتدخل من دون كرة. عموما مرت سليمة بالنسبة لي مونسالفي، كرة تمشي من جديد. إذن انتصف الشوط الثاني 3-2 لفائدة فريق بوليفار، وهناك صافرة وخطأ. إذن واضح أنه فيه تغيير في صفوف فريق غريميو، يخرج فيا سانتي القائد، هذا فيا سانتي رابع تبديل إذن في صفوف الفريق البرازيلي، يدخل مكانه خوان ناردوني. إذن هذا هو ناردوني البديل الرابع لفريق غريميو.
غريميو حتى الآن ولا فرصة في هذا الشوط الثاني. كرة توصل على الجهة اليسرى، حاولة المرور، تمشي كرة للتماس. لفائدة فريق بوليفار، الحكم سيمنح اللاعبين دقيقة أخرى للراحة. إذن تتواصل المباراة والكرة عند عناصر نادي بوليفار عن طريق اللاعب لويس باس. باس هو اللي خد مكان ساغريدو في الجهة اليمنى الظهير طبعا، إضافة إلى جوستينيانو ليدخل في وسط الميدان مكان فاكا. إذن سندخل 20 دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة، 3-2 لفائدة فريق بوليفار. مشاهدي الكرام، كرة من جديد، أرياغا هيا لتشيفيريا، وصلت ناحية اللاعب ميلغار، نقلة في منتصف الميدان. بوليفار لازال مصر على الهدف الرابع، كرة طويلة، تسديدة ممكن، جول جول. فيفرتون يتصدى، فيفرتون يتصدى. هل تأكدتم بأنه فعلا هناك مشاكل بل كوارث في دفاعات نادي غريميو؟ كوارث في دفاعات نادي غريميو يتأكد من خلال هذه اللقطة. لولا فيفرتون لكان الهدف الرابع، لولا فيفرتون لكان الجول الرابع لفائدة نادي بوليفار. كم سيعاني كثيرا نادي غريميو في مباراة العودة. صحيح المباراة ستلعب في البرازيل، ولكن بهذا الشكل غريميو معرض أنه يستقبل أهداف أخرى. هذه خطيرة، هذه خطيرة تسديدة، ولكنها مرت عالية إلى ضربة مرمى. يعني كيف لفريق يلعب في هذا المستوى يعمل أخطاء بهذا الشكل؟ الحسن حظ غريميو أنه عندهم حارس مميز اسمه فيفرتون بخبرته، حرم بوليفار من هدف رابع، لكن بوليفار لازال يحاول. طبعا في ظن اللاعبي بوليفار والمدرب أليخاندرو ريستريبو أنه عندهم المجال وعندهم الفرصة لتسجيل هدف رابع وخامس. لو يفعل ذلك بوليفار، نقول بنسبة كبيرة ممكن الفريق يكون حاضر في ثمن النهائي، ويقصي بالتالي نادي غريميو. غريميو فريق أكد للجميع بأنه عادي جدا، ليس بذلك الفريق المرعب، ليس بذلك الفريق القوي كما يعرف على الأندية البرازيلية. طبعا الليفل الأول، المستوى الأول، الفنيات العالية والجودة العالية والتكتيك العالي عند فلامينغو، بالميراس، ومينيرو، ساو باولو بدرجة أقل. ساو باولو اللي يشارك في
سابقة السود أمريكانا في هذه النسخة. بطاقة صفراء لأن تأتي وضربة حرة لفائدة نادي بوليفار. بوليفار اللي كان قريب هنا، هنا في هذه اللقطة حصل التدخل وبالتالي ورقة صفراء كانت مستحقة أسبريليا من أنشط العناصر في هذا الشوط. جابرييل مأكيدا البديل يتلقى البطاقة الصفراء، هي الثانية في صفوف فريق غريميو. تلعب الضربة الحرة، إتشيفيريا يمرر الكرة لباس، باس توصل لماتيوس، رامور ماتيوس جهة اليسرى، ساغريدو لرودريغيز، رودريغيز يراوغ، رودريغيز وساغريدو، ساغريدو يرفع، ساغريدو في القائمة الثانية، باس عالية على باس بعيدة وعالية على باس إلى ضربة مرمى لفائدة نادي غريميو. غريميو اكتفي فقط بالدفاع، متراجع كليا. البعض يتفاجأ كيف لفريق برازيلي مسجل هدفين غير قادر في هذا الشوط الثاني على فرض أسلوبه الهجومي. فعلا هو غير قادر، متراجع كليا رغم التغييرات العديدة التي أجراها المدرب فيتور سيفيرينو. فيفرتون يسعى لتنفيذ ضربة المرمى، فيفرتون يرسل طويلة للأمام بالرأس، التغطية بعد ذلك عادت من جديد. إذا نقترب من الدخول في الربع الساعة الأخيرة، هل من هجمة الآن؟ هل من كرة الآن؟ هل من تعادل الآن؟ التعادل كادت أن تستقر في الشباك يا ماك. ماك جابرييل أخيرا دار نادي غريميو، وأخيرا يأتي الضغط، يأتي التهديد من اللاعب البديل جابرييل ماك، ورفع بشكل ممتاز ولكن علت المرمى بقليل. هذه الكرة الأولى، الفرصة الأولى لنادي غريميو في هذا الشوط. مشاهدي الكرام، أكد لك بأن غريميو فعلا متواضع في هذا الشوط الثاني، لا هجوميا ولا دفاعيا. دفاعيا أخطاء كثيرة، هجوميا غائب تماما. باس يرجع لإتشيفيريا في منتصف الميدان، جوستينيانو، ميلغار، سلام اللاعب ميلغار، عنده باس في اليمين، عنده باس، نعم استلم الكرة، باس هي لروبسون، روبسون يراوغ، روبسون لا يمر، يرجع للخلف ميلغار جهتي اليسرى، ساغريدو، رودريغيز في الاستلام، رودريغيز والمهارة، رودريغيز والمرور، رودريغيز والمراوغة، رودريغيز والعرضية، هي عرضية، هذه قوة بوليفار. رودريغيز لما يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، طبعا إما في اتجاه كاوتيروتشيو أو أسبريليا. كرة ليانس نادي غريميو، يلعب التماس بسرعة عن طريق من روبسون الآن، روبسون لازال يحتفي بالكرة. لمن يا روبسون؟ لن يرتاح بوليفار حتى يسجل هدف رابع، لن يرتاح حتى يصل للمرة الرابعة للشباك. هذه فرصة الآن، رودريغيز يبحث عن الفجوة الآن، ميلغار الحكم خلى اللعب، حكم خلى الأفضلية، تسديد جول. كانت في الشباك هذه الكرة، محظوظ فيها نادي غريميو. مشاهدي الكرام، هذه الإعادة مرة أخرى، إعادة مرة أخرى، التسديدة الماضية حتى التغييرات التي أجراها المدرب أليخاندرو ريستريبو كانت جيدة جدا. تدبير على مستوى التغييرات مثالي حتى الآن لأليخاندرو ريستريبو. تلعب ضربة المرمى، محظوظ غريميو لأنه متأخر فقط بهدف، فارق هدف، نعم كان ممكن نتيجة تكون أكبر، تقريبا 4-5 فرص حقيقية لنادي بوليفار في هذا الشوط الثاني، حتى مع اللاعبين البدلاء الذين دخلوا تباعا خلال الدقائق الماضية. هذه عملية الاستلام الآن لمن؟ جابرييل، ما جابرييل، ولكن بعيد على جابرييل. حكم ماذا يقول؟ حكم يقول فيها ركنية فعلا،
أول ركنية لنادي غريميو في هذا الشوط. إعادة مشددا برايت وايت. نعم لمس المدافع غير مساره، كانت بعيدة على غابرييل ميك. هل يستفي من الركنية نادي غريميو؟ لم يفعل شيء في هذا الشوط الثاني، على الأقل كان ممكن يكون أفضل دفاعيا يتفادى الهدف. هدف اللاعب اسبريليا لم ينجح في ذلك، هجوميا كان غايب رغم التغييرات العديدة التي أجرى فيتور سيفيرينو بدخول مونسالفي ومارتينز وميك وناردوني. بافون يسعى لتنفيذ ركنية، بافون بالرأس مبعدة عن طريق اللاعب باس، عادت مجددا لفائدة الفريق البرازيلي. فيفرتون يعني يمكن اعتبار أفضل لاعب في تشكيلة نادي غريميو هو فيفرتون الحارس، تصدى لثلاث كرات صعبة في هذا الشوط، ثلاث كرات صعبة في هذا الشوط. زد على ذلك الكرتين والتسديدتين الخطيرتين لنادي بوليفار في الجولة الأولى، يعني تصدى لخمس كرات اللاعب فيفرتون. مرة أخرى لفائدة نادي غريميو، حاول غريميو على الأقل إن لم يسجل التعادل يخلي الفارق هدف واحد في انتظار مباراة العودة بعد أسبوع من الآن. إن شاء الله سيكون لقاء الإياب لتحديد مصير الفريق الذي سيتواجد في دورة 16. انطلاقة من الجهة اليسرى، رودريغيز في المساحة الآن، رودريغيز يرفع الكرة، فيفرتون يتصدى، فيفرتون مرة أخرى يتابع، ممتاز. الجهة اليسرى بين ساكريدو ورودريغيز، فيفرتون في المتابعة. يبدو بأن هناك تغيير آخر، تغيير ثالث قادم في صفوف فريق بوليفار. يبدو جون فيلاسكيس هو من يساعد للدخول. الكرة البوليفية عادة بعيدا عن وبعيدة عن المنافسة على الألقاب ليبرتادوريس سود أمريكانا، لكن تأهل بوليفار لو حصل إلى دور 16 يبقى موسم جيد. بوليفار القادم من مسابقة ليبرتادوريس، كانت المنافسة صعبة بالنسبة لبوليفار في ظل الأندية الثقيلة الموجودة في ليفل الأول في ليبرتادوريس، تالي هذا الأمر حتم عليه. يخوض السود أمريكان بحكم أنه احتل المركز الثالث في مجموعته، الآن يواجه غريميو بإصرار كبير لتجاوز هذه العقبة. حتى الآن هو متفوق 3-2، لكن هناك مباراة عودة. هنا خطأ، هنا خطأ، الانطلاق الرابع ممكن. هل فيها تدخل؟ هل فيها خطأ؟ هل فيها بطاقة؟ لا، حكم يقول لا وجود لخطأ، حكم يقول واصل، لا وجود لمخالفة. طبعا احتجاج على الحكم الفنزويلي بداعي وجود مضايقة بحكم أن المدافع هنا حرم اللاعب كاوتيروتشيو من فرصة سانحة. كرة في وسط الميدان، العشر دقائق المتبقية على نهاية المواجهة في الوقت الأصلي، نتيجة لازالت 3-2 لفريق بوليفار. خطأ مرة أخرى في التمرير، شوف تواضع كبير في نقل الكرة بين اللاعبين، سوء تفاهم كبير بين اللاعبين، كان ممكن بوليفار يكون فايز على الأقل 4-5. هذا باس يلعب لأسبريليا، باس مرة أخرى، باس والجول والجول والجول والجول، غريبة أمام تقريبا الشباك الفارغة، هدف رابع يضيع. قد يندم كثير نادي بوليفار على تضييع مثل هذه الفرص، سيما وأنه عنده 90 دقيقة أخرى في البرازيل. هذه الإعادة، رودريغيز يضيع كرة سهلة بعد ثنائية بين أسبريليا وباس. رودريغيز لم ينجح في استغلال هذه الفرصة وهو من يخرج. فاعتقادي أفضل لاعب في المباراة هو رودريغيز، حتى وإن ضيع هذه الكرة أفضل لاعب في المباراة هو رودريغيز من جانب بوليفار. رودريغيز وغارسيا معا يتركان أرضية الميدان، فيلاسكيس وتشافيس. إذن تشافيس هو الآخر، واحد من بدلاء المدرب أليخاندرو ريستريبو. فيفرتون يأخذ وقته قبل تنفيذ ضربة المرمى. لاحظتم هذا السيل الكبير من الفرص لنادي بوليفار.
الكرة من جديد لفائدة غريميو. ليوناردو بابون، سلام اللاعب بابون، وصلت من جديد مونسالفي، يرجع للخلف فيفرتون في مكان صعب، يلجأ إلى مونسالفي اللي خاد مكان قداش في محور دفاع. مرة أخرى 1-2، الخروج ممتاز بالكرة والحكام صفر خطأ لفائدة نادي غريميو. ميلغار ومن ارتكب الخطأ بالفعل، ميلغار من عمل المخالفة. يتواصل اللاعب دائما نتيجة تقدم بوليفار، 3-2. يلعب التماس، إذن يلعب التماس عن طريق غابرييل يمشي لمن؟ هذا ليوناردو مونسالفي. ليوناردو يرجع إلى فيفرتون، يزال يحتفي بالكرة. يعني كأن غريميو بهذا الشكل يعطيك انطباع بأنه فعلا يعني راضي بهذه النتيجة، حتى وإن خسر 3-2 لكن مع نفسه يعرف بأن ظروف العودة ستكون مغايرة تماما لهذه المباراة. ظروف ومعطيات العودة في أرض أمام جمهوره، هذه تسديدة لكن بعيدة تماما عن مرمى لعب. وأعتقد بأن الظروف ستكون فعلا مغايرة، معطيات أخرى، تدبير آخر، يختلف تماما عما شاهدناه في مباراة اليوم. بينما هنا تغيير قادم هو الأخير، روبسون ماتيوس يخرج، كذلك من اللاعبين المميزين يدخل مكانه دورني روميرو، 5 وآخر تبديل في صفوف فريق بوليفار على بعد 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي. باس ميلغار، جوستينيانو، أرياغا بيلعب كورة الجهة اليسرى، هناك تشافيز مرفوع الكرة داخل منطقة الجزاء. الرابع، وغير معقول، غير معقول يا اسبريليا، غير معقول. لازالت الفرصة هنا لفائدة بوليفار، التسديدة لكن تمر جانبا، كيف ضاعت هذه الفرصة. ومرة أخرى يتألق فيفرتون، هذه الإعادة، طلب الكرة في ظهر المدافعين. بهذه الصورة يا اسبريليا تضيع فرصة سهلة أخرى، فرصة سهلة أخرى أمام حارس مميز هو فيفرتون. وعلى لاعبي غريميو تقديم الشكر لفيفرتون، لأن فيفرتون خلى فريقه في المنافس. ممكن لو حارس عادي بوليفار كان يكون متقدم الآن 5 أهداف وحتى 6 أهداف، لكن شفنا براعة فيفرتون وتصديات فيفرتون والانفرادات التي تألق فيها فيفرتون، فعلا حتى الآن حسابيا يخلي النادي في المنافسة، لاعتبار أن هناك 90 دقيقة في البرازيل. لكن فعلا غريميو كارثي اليوم دفاعيا. إذن فيفرتون يتلقى العلاج في هذه اللحظات، لكن سيواصل. شوف أسبريليا كيف حصر الكرة بصدره، سدد لكن غلق عليه المجال فيفرتون. ممتاز هذا الحارس. واضح تأثير الإصابة على فيفرتون.
هل يتم تغيير الحارس؟ لكن فيفرتون يبدو مصر على إكمال المباراة. فاعتقادي سيواصل. فاعتقادي نعم سيواصل فيفرتون فعلا. هذا فيفرتون. يواصل المباراة فيفرتون. إذن يسعد لتنفيذ ضربة المرمى بعد الكرة الخطيرة الماضية لأسبريليا. فيفرتون يرسل الكرة طويلة للأمام. تلاقى من تشافيس. يتدخل ليوناردو. ليوناردو حاول فيها مجددا أسبريليا. حكم صفر خطأ فعلا. حكم يشير إلى ضربة حرة الآن. هذه الإعادة مجددا. صراع على الكرة هي الماضية. حكم شاف بأن هناك تدخل من طرف اللاعب ميلغار وقابله أسبريليا. تراقى من هناك على الجهة اليمنى لفائدة غريميو. مرفوعة الكرة بعيدة بعيدة على جابرييل. بعيدة تماما على جابرييل. تخرج إلى تماس. إذن يلعب تماس. فائدة فريق بوليفار. لازال إصراره على التوقيع على الهدف الرابع. تشافيز تقدم الآن. التسديد فيها تسرع. فيها تسرع واضح. فيها تسرع. الكرة الماضية فيها تسرع. تالي بعيد على مرمى فيفرتون. هذا تشافيز. إذن فيفرتون يسعى لتنفيذ ضربة المرمى. محظوظ محظوظ غريميو حتى الآن. محظوظ غريميو كون الفارق هدف واحد فقط. ورغم المعاناة والإصابة فيفرتون يواصل. واضح واضح أنه متأثر بسبب الإصابة الماضية فيفرتون. لكن مصر على إكمال المباراة. كرة على الجهة اليسرى. فائدة تشافيز. ساغريدو يطلب ميلغار في منتصف الميدان. هناك باس. أيضا يطلب الكرة. تواجد أيضا روميرو البديل على الجهة اليمنى إلى جانب باس. الرياغا يتقدم الآن. ثواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. كرة تتحول إلى التماس. يعرف بوليفار أنه يحتاج إلى هدف آخر. يحتاج إلى هدف آخر. يريد أن يذهب إلى البرازيل بفارق هدفين. كرة على الجهة اليسرى الآن. لحظات وندخل الوقت البدل الضايع. ساغريدو مع تشافيز. تهي الكرة الآن. إمكانية التسديد. أم رفع داخل منطقة الجزاء. روميرو أسبريليا. هذه كرة جول. كرة الجول. ولكن هنا كثافة عددية. التغطية هذه المرة كانت ناجحة من رفقاء لاعب ليوناردو. 6 دقائق وقت بدل ضايع يتم إضافة الآن. 6 دقائق يتم إضافتها. هذا وقرار الحكم لامبي. الضغطية تواصل من بوليفار. الضغطية تواصل. المباراة لم تحسن بعد بل لم تنتهي بهذه النتيجة. ممكن هدف رابع يأتي. ممكن هدف رابع يأتي. باس حاول فيها بعد ذلك. هذا باس يلعب لي روميرو. أسبريليا. أين أسبريليا؟ روميرو باس مرة أخرى العرضية. فيفرتون. فيفرتون كان الأسرع. فيفرتون كان الأسرع في هذه الكرة أمام باص الدائرة الأيمن. هذه الإعادة أسبريليا وباص. ثم بعد ذلك روميرو حاول فيها. فيفرتون كان أسرع. يغطي حقيقة اللاعب الوحيد ليعطي الأمال لفريق غريميو دفاعيا هو فيفرتون. يبدو بأن هناك تبديل أخير في صفوف فريق غريميو. يخرج برايت وايت. هذا كان مفروض يخرج مبكرا. برايت وايت لم نشاهده على الإطلاق. كان مفروض يخرج مبكرا. ماتيوس ناسيمينتو البديل الأخير في صفوف الفريق البرازيلي. ليبقى الضغط متواصل. السيطرة متواصلة للاستحواذ والفرص من جانب فريق بوليفار. هل يحسمها بهدف رابع قبل نهاية المباراة؟ كرة لتشافيز. ساغريدو
وصلت إلى ميلغار. ميلغار يحاول هني يسدد، الوضعية صعبة، غطوا عليه. ميلغار يرجع إلى الخلف، زين مع فريق بوليفار، الدخول في العمق ممكن. وصلت بعد ذلك إلى روميرو، العرضية لماذا من لمسة الأولى كان ممكن تسدد، لمسة واحدة ممكن تسدد، ولكن حصر وعطى المجال للمدافع لإبعاد. الحكم يقول هناك مخالفة، هناك خطأ، يعاد مجددا، فعلا في تدخل. جوستينيانو فيفرتون يأخذ وقته قبل تنفيذ الضربة الحرة. يرسل كرة طويلة إلى الأمام، مرة أخرى في تدخل في حق ميلغار، تونينو ميلغار. الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضايع، كرة لإتشيفاريا. ميلغار، أرياغا، إتشيفاريا، سلام كرة هيا لساغريدو. أين هو تشافيس؟ مفروض يتواجد الجهة اليسرى. نعم، الكرة تتهيأ، هل تأتي العرضية؟ ولكن هناك ليوناردو في إبعاد كرة، تمشي لناسيمينتو. ناسيمينتو يحاول يتحصل على الجانبية. يعني تأكد بأن بوليفار بدنيا بنفس المستوى اللي ظهر عليه في الشوط الأول يظهر كذلك في الشوط الثاني، لم يتأثر عكس نادي غريميو، كان واضح العياء على مجموعة من اللاعبين وهذا أثر على مستواهم. بالمناسبة بافون يسعى لتنفيذ التماس بسرعة، التغطية مجددا وصلت إلى أرياغا. أرياغا يرسل طويلة للأمام، فقط هناك من خطأنا الرابع. لا زالت الكرة ضربت في القائم وفيفرتون. غير معقول، غير معقول، كيف يضيعون بهذا الشكل؟ كيف يضيعون بهذا الشكل؟ كرة على العارضة وكرة على القائم وكرة تصدى لها فيفرتون وكرات برا الملعب وانفرادات عديدة. بوليفار قد يندم كثيرا على الشيء الذي يفعله في هذا الشوط الثاني، قد يندم بالنظر إلى أن هناك 90 دقيقة أخرى ستلعب في البرازيل. غريب، غريب صراحة. بوليفار اليوم كانت عنده هدايا لم يستغلها، كرات سهلة لم يستغلها، انفرادات سهلة لم يستغلها. صحيح موجود فيفرتون، ولكن فيفرتون ليس في كل مرة يكون هو البطل. لو كان بوليفار عنده جودة كبيرة على مستوى المهاجمين كان ممكن نتيجة تكون أفضل. كرة على الجهة اليمنى مرة أخرى لفائدة فريق بوليفار، حكم يقول التماس. غريميو يتنفس الصعداء بعد قرار التماس. أنا التواني الأخيرة على نهاية المواجهة، نعم، لأنه دخلنا الدقيقة الأخيرة. كرة على الجهة اليسرى لفائدة نادي غريميو، هذه اللعب الفريق البرازيلي. إذن في هذه اللحظات الحكم الفنزويلي روبرتو بيريز غوتيريز يطلق صافرة نهاية المواجهة بانتصار بوليفار 3-2 في انتظار طبعا نتيجة مباراة العودة بعد أسبوع من الآن إن شاء الله. مشاهدة كرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في موعد قادمة بحول الله.